0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم

0: 0785-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: الرشيد FM في كل مكان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: من الرشيد FM. صباح.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟
3: بانجور.
2: سوينا الصبح حلو على مودك.
3: بانجور.
2: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
3: بانجور.
2: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
4: أحلى صباح من الرشيد أف أم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟
2: يوصل اكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله،
2: كلش سهله.
1: اعلن
2: اعلن اعلن
1: على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم
3: من الرشيد اف ام. صباح الخير.

0: من الرشيد اف ام، صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطه والجرف والمنحنى.
1: وبغداد.
3: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

0: يا صباح الخير، صباح الورد والنوير، صباح الحب، صباح القلوب الراقية اللي تحكي بلطف وتترك أثر حلو حتى وهي مستعجلة، حتى وهي ضايجة. اليوم رجاءً لا نفكر شقد عدنا وعلينا ضغط، خلي نفكر شقد عدنا فرصة تبدي من جديد وممكن يتحقق اللي يريده. صباحكم بانجور يليق بأرواحكم الطيبة. إن شاء الله ثلاثاء حلو وصبح حلو وشهر حلو، طبعاً الشهر حلو هذا شهر عيد ميلادي، فإن شاء الله تنعمون بخيرات شهر مايو، وإن شاء الله كل الأيام الجاية حلوة، كل الأيام الجاية حلوة أحلى من اللي راحت، خلي تولي راحت، إن شاء الله القادم أجمل وألطف وأرقى. والحلو بالموضوع أنك تصر على أن تنتظر الفرح، ولازم يجيك الفرح. لساعة 10 اجيناكم كفرح عراقي صباحي في بانجور، اكون معاكم في الميكروفون بان المسوي وبرفقتي الرائع على المكسر وسام ماجد.
1: صباح الخير.

بونجور، صباح النور. احنا مشتاقين نسمع اخباركم، ومن باب كسر الملل والروتين نريد نتخابر ونكون اليوم بادين بانجور بانه اسال عنكم، وين انتو، ايش تسوون، وين رايحين، بس نسلم على بعض، مو تشلب تحكي لي قصه حياتك.

0: يعني احنا اليوم نريد نبدي الحلقة بالناس اللي مدى تحصلنا، اللي بين ما ناخذ اتصالات هي تكون داخلة للدوام، للناس الجدد ايضا اللي دا يسمعونا، حياكم في بانجور. يلا نصبح على بعض على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1-4 مكرر 1-5 أو على زين العراق 0-7-8-0-2 مكرر 1-4 مكرر 1-5 أو على 0-7-8-0-2 مكرر 1-6 مكرر 1-7. راديو الرشيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون استتفان؟ أني زين، انت شلونك؟ يلا باي باي. هيجي مرحبا. صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: شلونك؟ أنا ما دا اسمع زين، الصوت دا يكسر دا يقطع.
2: لا الصوت دا يكسر.
0: من وياي؟ لا لا لا، الصوت كلش دا يكسر ويفلش بعد. الشبكة، الشبكة مو زينة. أنت أثير ولا آسيا سيل؟ أثير.
2: آسيا
0: متصل على الأثير؟
2: إيه صح.
0: هسا زين، شلونك؟
2: الحمد لله. شلونك تتمان؟
0: يا هلا، من وياي؟
2: عبد الله وياي.
0: هاي شنو هب عبد الله؟ هب قلت لك يكسر. انت اتصالك صدق يعني اول ما تتصل
2: يكسر.
0: يا اهلا وسهلا بهالطلة. شخبارك انت وين؟
2: والله انا كل زين حاليا، يعني عداد ريا.
0: اي اكو ازدحام ولا ماكو؟
2: يعني طالع شوية عود منوكي اليوم.
0: حلو زين.
2: أي.
0: اليوم تتغدى
2: تتغدى الزحام هذا تعلمنا عليه، صار روتين كلش طبيعي يعني.
0: عافية عليك. اليوم تتغدى أي. بالبيت ولا برا؟
2: لا أنا يومي أتغدى بالشغل
0: مع الأسف.
2: اي والله
0: يعني تدزون دليفري وما أعرف شنو؟
2: اي يعني تقريبا إن شاء الله
0: زين. يلا إن شاء الله صحتين وهنا.
2: الله يسلمك.
0: ونورني الغالي، شكرا جزيلا.
2: تدور عينك عيون الذهب.
0: الله يبارك فيك.
2: تحياتنا للمستمعين.
0: شكرا، حياك الله. يا هلا عبد الله ابو ايهم. وناخذ اتصال بعد. بونجور.
3: صباح الخير. بونجور.
0: بونجور.
3: شلون ستنا الغاليه؟
0: هلا بالطيب. بخير وانت طيب. من وياي؟
3: وياك حسن العبيدي.
0: حسن العبيدي
3: مستمع دائم.
0: يا هلا. مية هلا.
3: حبك الله يخليك.
0: اللي بعث لنا مسج صح؟
3: اي صحيح.
0: يا هلا منور وحياك الله.
3: قلت بعث مسج وسويت فقره مال اتصال، صار عنصرين بحدنا. الحمد لله.
0: هلا بيكم في كل مكان.
3: حبك الله
0: وحياك الله. استاذ حسن انت وين جاي من الدوام؟ رايح من الدوام؟
3: والله انا على جسر، المفروض يسموه جسر بانجور.
0: جسر بانجور.
3: صبرنا على هالجسر وانتي تعرفي.
0: والله المفروض يغيرون جسر الطابقين يسموه جسر بانجور.
3: بانجور المفروض.
0: زين، صار لك ايش قد تسمعنا استاذ حسن؟
3: والله من زمان يعني هواي الأمانة. لا من الصبح انا اول ما البدايه قران، وبعدين احكي الصراحه ونبدي البرنامج وخلي على اذاعه الرشيد.
0: الله يبارك بيك وان شاء
3: الله. مواضيع حلوه ومستمعين محترمين وانتم محترمين.
0: على راسنا ونتشرف فيك استاذ حسن.
3: الله يوفقكم يا ربي
0: ويوفقك يا طيب.
3: احلى صباح، هيك طاقه ايجابيه.
0: تسلم، عساكم ان شاء الله بكل الطاقه الايجابيه وكل الخير والسلامه.
3: يا الوالدة.
0: هلا بالغالي. هلا ابو فلاح. تسلم يا طيب. يا مية هلا. هلا والله والله حبيت هاي جسر بانجور. هلا والله.
3: صباح الخير ستبون.
0: صباح النور.
3: كيفك؟
0: منيحة، كيفك أنت؟
3: يسمع كلام ستبون شو بنقول له؟
0: شاطر شاطر. من وياي؟
3: كثير حنيتك.
0: هلا والله، شونك أبو علي؟
4: يعطونا عافيه ان شاء الله وكذا.
0: هلا بهالطله.
4: الله يسلمك ستي، تسلمين انت احسن،
0: انت احسن، انت حلو.
4: خوش مرضى. اي خوش مواضيع في اوقات كويسه، مناسبات في كل شيء تاخذين فد مواضيع كلش حلو. عاشتيني.
0: لا انتم تتدللون وتستاهلون. وانت جاي من الدوام رايح للدوام؟
4: والله رايح للدوام، هذا على حق على البصمه. حد تقول لي شكرا لك، يعني بس هي الوحيده تقول لي شكرا لك.
0: نعم الله على البصمه عاد تشكرني.
4: والله صدق والله قالت لي قلبي.
0: اي والله يعني البصمه يعني هي تقريبا الشيء الوحيد اللي يقدر جهودك.
4: تطيق معنا غير.
0: نورت
4: وتوصل. ان شاء الله يا رب.
0: يسعد لي قلبك وعمرك، نورت.
4: طال عمرك، خلصت
0: بابا. هلا بالطيب، مع السلامه. يا هلا. ناخذ بعد. الو.
5: بانجور.
0: بانجور.
5: صباح الخير.
0: صباح النوير.
5: شلون جيت اخبارك؟
0: هلا بالطيب. احكي من التليفون، لا سبيكر ولا بلوتوث؟
5: والله صحيح حتى ما تسمعيني زين. ثواني
0: يعني شويه احسن. من وياي؟
5: وياك احمد ابو شيبه.
0: احمد ابو شمس.
5: ابو شيبه.
0: ابو شيبه.
5: ايه
0: هلا والله، شلونك؟
5: خير، شلونك اخبارك؟
0: الحمد لله. اخبار تسرك ومية هلا.
5: الله يجعلك ان شاء الله.
0: انت موظف ولا اعمال حره ولا؟ وين
5: كل ما تتذكرين ان شاء الله؟ ما ادري شطيت شفت شيء يعني حتى تتذكرين انه في الاتصال على هالرنت خلينا نسمع.
0: شلون شلون؟
5: اقول لك كل اتصال ما تتذكرين ولا تعرفين؟ لازم اكو فد صيغه حتى بعد تتذكرين انه
0: في الحاضر. لا اولا انت تخابر بالسنه حسنه، هاي اولا.
5: لا ليش؟ اسويت يعني قبل اسبوع صار الموضوع مالي. مال الشيف خابرتك.
0: هي مو الموضوع يمسك. مو الموضوع.
5: شفتي يعني يخصني. لا قبل الموضوع يعني دائما اخابر، يعني بالاسبوعين اخابر مره، لان تعرفين شنو؟
0: اي
5: انت ما شاء الله تفتحي اتصالات يعني ورا التسعه
0: شوي متاخره. اي
5: فهسه اليوم فرصه يعني. هاي
0: يا عيوني والله
5: الاتصال من وقت يعني فرصه كلش عظيمه
0: والله، يعني ضروري لانه اني مشتاقه اسمع اصواتكم. هوايه من ناسي مختفين، اني المختفيه عنهم طلعت لانه اخذ الاتصالات بعدين، فضروري اسمع
5: اصواتكم.
0: اصلا لا تحكي هاي الا تحرقني. شكرا يا غالي، نورتي. هلا
5: بالطيب.
0: حي الله من قال. شكرا جزيلا. هلا بالطيب. ناخذ اتصال اخر. بونجورنو.
6: صباح الخير.
0: صباح النور.
6: شلون الامور؟
0: الحمد لله. يا هلا.
6: اني بس مستمع
0: واني
6: اول مره اخابر.
0: يا هلا، من وياي؟
6: سيف الراشد.
0: سيف الراشد. اي بس انت تراسلنا صح؟
6: اي بالضبط.
0: هلا هلا هلا.
6: شلون امورك؟ اخبارك؟ شلون امورك؟
0: اخبارك انت؟ وشلون بانجور وياك؟
6: اوه شو صبرنا على الطريق.
0: يا عيني والله. حضرتك موظف ولا اعمال حره؟
6: لا لا موظف.
0: زين، شلون دوامك؟ تحبه؟
6: لا.
0: زين.
6: أنا من عرفت هذا الشهر عيد ميلادش اتصلت.
0: يا عيوني أنت.
6: لا تثورين.
0: يا عيوني أنت. بشهر الخامس؟
6: أنا بشهر الخامس.
0: إيش قد بالشهر الخامس؟
6: منتصف 15/5.
0: 15/5 يعني باكر لو اليوم؟ لا لا بعد.
6: لا
0: عقب باكر. عقب باكر صح؟
6: اي بالضبط.
0: اي ان شاء الله يا الجمعه يمكن.
6: اي بالضبط الجمعه.
0: الله يسعدك وينطيك طولة العمر والرزق وكل الاشياء الحلوه تتحقق لك يا استاذ سيف.
6: اجمعين اجمعين ستفان الغاليه.
0: سعيده اسمع صوتك.
6: شكرا. انا اسعد.
0: الله يخليك. شكرا استاذ سيف.
6: ان شاء الله مو اخر مره.
0: ان شاء الله بانتظارك دائما. حياك الله.
6: تسلمين.
0: اهلا يا طيب.
6: ان شاء الله.
0: يا هلا هلا وبيك. تحيه كبيره وتعظيم سلام لكل الناس اللي مواليدهم شهر الخامس. هذول والله والله يعني مو لانه هذه بس صدق صدق هذول يصيرون طيبين جدا، مزاجيين، يزعلون بسرعه ويتراضون بسرعه، وأعصاب نار ورا 3 دقائق هم مو 5 دقائق تروح منهم وكرماء جدا يعني هواية بيهم صفات حلوة بيهم صفات ما حلوة طبعا هواية نعم ناخذ اتصال جديد بونجور من خارج العراق
7: الو صباح الخير
0: ابو كرم
7: صباح الخير عليك استاذ بان وعلى كل المستمعين وخلاص سلام خاص للاستاذ المخرج
0: يا صباح الورد والعافيه استاذ ابو كرم من المانيا الطيب الغالي
7: الغائب الحاضر
0: اي والله والله ظل بالنا يمك قلنا اخاف الاتصال سبب لك مشكله بالدوام
7: والله هي صارت لي وقتها صارت المشكله
0: اي
7: والحمد لله بس سبحان الله الحمد لله تعوضت بشغل احسن وافضل
0: الحمد لله رب ضاره النافعه ها
7: طبعا اكيد الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله يا عيني وصباحك فل وعافيه الساعه بيش هسه عندك
7: هسه الساعة 7 إلا 10
0: 7 إلا 10
7: إيه وصلت باب الشركة دوامي راح يجي بالسبعة بس ما عاد نجد منها اليوم بس
0: أنت دوامك بمكتب عندك أوفيس وهذه الموضوع
7: أنا تقريبا إيه أنا شغلي تقريبا مربوط ما بين المكتب وتحضير البضائع تقريبا نص
0: حلو
7: يعني شغال على الكمبيوتر وعلى تحضير الأجهزة الشغلات أنا صراحة شغال بشركة ريكارو المقاعد الكراسي مال الطيارات الشركه المعروفه
0: بس اهم شيء انه انت عادي تشتغل وتسمعنا وتخابرنا
7: ما هي يعني المشكله اقدر اسمع بس ما اقدر اخابر
0: اي صح هذا نظام يبدو نظام اي
7: استغليت الفرصه اني جيت راح اخابر بس نسلم على بعض
0: يا عيوني على بعض. والله ونورت الدنيا الله يعزك
7: والله دائما على البال دائما انت على البال انت ومستمعين
0: الله يخليك اياك
7: بس الضغط الوقت يمنعني اني اتصل او حتى اقدر اكتب رساله اذا كنت دائما مشغول
0: والله جل اهتمامنا ان تكون انت والعائله بخير وسالمين هذا هو اكبر الغنائم فاني ممنونه منك شكرا جزيلا ابو كرم
7: شكرا جزيلا لك
0: هلا يا عيوني
7: وكل المخرجين وكل الموجودين بالراديو وكل اللي يسمعون وأحلى صباح لكم ونهاركم عسل يا أبو كرم
0: نهارك طيب دائما إن شاء الله شكرا جزيلا أبو كرم من ألمانيا شوفوا حتى الضايج من دوامه ويريد يغيره بس ما يقدر بس يخابرنا يتغير دوامه وياخذ دوام أحسن وراتب أعلى وفتشي ترتيب حتى وجهه يتخذ يداته تصير كفاحات ويزوج الثانية كم واحد قال آمين يا رب العالمين قولوا آمين آمين يا أهلا وسهلا بهالطلة
8: أهلا وسهلا بيكي صباح الخير
0: يا صباح الورد والنوير
8: صباح الخير عليكم وعلى المخرج وعلى المستمعين طبعا قناة إيجابية جدا جدا إيجابية
0: الله يبارك فيك من وياي
8: محمود أبو علي أنا أتواصل وياكم على الواتساب
0: أبو علي حياك الله أستاذ أبو علي الطيب المثقف المحترم
8: الله يخليك
0: شنو أخبارك أنت رايح للدوام
8: والله الحمد أنا رايح للدوام وهسه رجعت مرتب أختي البيت
0: ليش
8: صار عندي شيء صار راح اتريق وارجع مرت للبيت
0: لازم دوامك المسافه بين البيت وبينه معقوله
8: والله المسافه بين البيت يعني كرخور وصافه
0: وعندك قلب تروح وترجع حتى ترجع ابو علي
8: اي ارجع عندي قلب اروح وارجع الساعه 12 الدوام مالتي
0: أبو علي أنت مو حضرتك لحظة أبو علي أنت مو حضرتك المتزوج 3 4 أي بعد عيني والله أنت يعني أنا غلطت سألتك عن خلقك طويل وهاي وعندك يعني أنت كلش زين وين راح تتريق بيت رقم مش قد
8: بيت رقم واحد.
0: يفوز رقم واحد دائما ولو كره الكافرون.
8: بيت رقم واحد مسوي ريوق معدل ريوق عندكم.
0: اي هسه قامت تسوي ريوق معدل وهاي. جويتي انت قبل. نورت يا غالي، شكرا جزيلا. يا هلا والله. والله هي بالبداية مدمرته، بس تشوفها زوجة ثانية لوكو واحدة هاي وتصير تطلع النداره يقوم يشتغل نبضها طبيعي. يلا يتهنوا بعض، ناخذ اتصال. مرحبا.
9: صباح الخير.
0: هلا والله برهام.
9: شلونك؟
0: وين انت برهام؟
9: اني والله مشغول، انا كلش
0: والله مشغول هالايام جدا
9: كلش.
0: يلا ان شاء الله
9: دوامي اللي ب 8 العفو منك.
0: اي
9: بدال احيك، وانا احب اذا عندك بصمة اسمها ويا حضرتك احب يعني احضر اللوكيشن كله.
0: يا عيني
9: الله يسلمك
0: ان شاء الله تنشغل بسرعة.
9: يعني بسعر يعني ترى مو شيء يعني الله شاهد شغل الله شاهد. بس انت بالقلب والله دوم اتذكرت
0: وخير. يسلم لنا قلبك الطيب، وان شاء الله دائما تنشغل بالسعادة يا رب.
9: بتول عمرك انت ومسامحات عيوني الورد.
0: الله يبارك فيك. وين غداك عادة؟ بالبيت ولا تلحق ترجع للبيت تتغدى ولا بالدوام؟
9: لا يعني اغلب الاحيان ارجع للبيت اتغدى. بعد الغداء انا نايم.
0: شو؟
9: اغفي مرات. اتغدى هيك مرات هيك اغفي، ثاني واتغدى اغفي.
0: يا عيني.
9: اي والله مرات ما لحق يعني انا بصراحة.
0: اي.
9: اي الحمد لله وشكر. واحد شايفه من لازم يشتغل ويجتهد على نفسه، واذا مو هسه شو وقت عاد واحد يلعب.
0: لازم أي. لازم
9: بس اغلب الاحيان بالبيت غدايه.
0: يلا ان شاء الله هنا وعافيه، والله يقويك على زمانك.

0: ألو، صباح الخير.
1: صباح الورد.
0: تحياتي لكم وللمخرج والجمابك حلوية.
1: الله يبارك فيك يا عيني. من وياي؟
0: جميع المستمعين. نزار العمري.
1: أهلا أستاذ نزار، شلونك؟
0: الله يسلمك.
1: اليوم الحبايب التموا.
0: أكيد أكيد أكيد. لا، المستمع دائم والله.
1: أعرف
0: يعني ما يعني وقت الاتصال متى تفتحوا بالوقت اللي أنا موجود يعني متواصل معكم على البرنامج.
1: صحيح. شلونك وشنو الأخبار؟ الأهل شلونهم؟
0: الحمد لله الحمد لله.
1: الله يخليك. حضرتك موظف ولا كاسب؟
0: لا لا لا لا، كاسب.
1: زين، الآن أنت طالع للشغل؟
0: اي طالع العملي.
1: أكو فد هذه شي يسموها يعني فد حالة احنا نعيشها من فلكلورياتنا العراقية، إنه واحد مثلا من يقعد الصبح يقرأ آيات، لمن يصعد بالسيارة يقرأ آيات بعد التوكل على الله. عندك فالتقليد في الكلوري عراقي تسويه يعني عن وصية الوالدة أو أي شيء آخر الصبح؟
0: أي طبعا، هو هي توصينا بقراءة آيات من القرآن الكريم.
1: الله.
0: أول ما نقعد من النوم وأول ما نفتح السيارة.
1: ضروري جدا هذا الموضوع، ضروري جدا، لا تنسوا أبدا.
0: أكيد أكيد
1: يا
0: الحمد لله على كل حال. الحمد لله.
1: شو يقولون أمهاتنا؟ محروس بسور سليمان.
0: سور سليمان
1: إن شاء الله يسور عليك بأمانة ولطفة أنت وكل السامعين. أستاذ نزار، طيب
0: الله يسلمك.
1: شكرا يا عيني، شكرا لطلتك الرائعة. يا هلا بالغالي. شكرا لطلاتكم الرائعة مستمعينا. إلى هنا انتهى بعد يلا نروح لبريك أول في بانجور، وبعدها راجعين نكمل لسا 10. انتظرونا
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

بونجور سعيد على راديو الرشيد مع بان ووسام ماجد. وقبل ما تبصم بصمتك خلي نسلم على بعض ونلحق عليكم، وإن شاء الله أسألكم أسئلة خفيفة، يعني كل واحد سؤاله هو وحظه. تمام تمام، أهلا بكم مستمعينا. وناخذ شنو؟ ناخذ اتصال. شنو أحبابي اللي داخل العراق لا يتصلون على الواتساب، الاتصال على الواتساب فقط من خارج العراق، بس كونك داخل العراق ممكن أنه تبعث رسالة صوتية أو مكتوبة. ماشي عيني؟ عافية عافية.

0: ناخذ اتصال اخر قبل البصمه. مرحبا.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: شلون الصحه؟
0: الحمد لله. شلونك انت؟
1: لكم خير ان شاء الله.
0: يا ربي ينطيك الخير والعافيه. من وياي؟
1: عمر الدليمي.
0: عمر الدليمي، حياك الله. حيا الله دليم.
1: حياك وبياك.
0: هلا والله. شلونك رايح جاي؟
1: أنا أطلع بالأربعة ونص الفجر للشغل.
0: شلون؟
1: أطلع بالأربعة ونص الفجر.
0: دوامك بالأربعة ونص الفجر؟
1: أي أطلع بالأربعة ونص، أنا دوام المحافظات.
0: يا عيوني أنت جاي من الأنبار؟
1: أنا يعني من بغداد أروح تكريت، يومي أروح وأرجع.
0: الله يعينه. إيه هاي تكريت شلون
1: أتعصب؟ ما شايف الريوق، ما شايف الريوق الصبح يعني مثلاً الأجواء مال البيت مال واحد يسوي ريوق وشاي وهاي.
0: شلون؟
1: ما شايف الأجواء مال البيت مال الريوق وهاي.
0: يا عيني ناسيها ها؟
1: ناسيها يعني على شغل أهلي ينامون.
0: إيه الحمد لله والشكر. المهم سالمين وأنت سالم. يلا قل لي أكثر كلمة يقولوها أهلنا الدليم.
1: ما ترى لا تغدى
0: والطلاق لا تغدى
1: والطلاق لا تغدى. عاد هاي المره يومي يطلقها للجاني.
0: يومي المره مطلقها على مود هو لانه كريم الاخ يعني
1: على مود يغدي واحد يطلق المره.
0: يا عيوني والله والنعم نورت والله يسعد لي قلبك ويكتب لك السلامه بروحتك ورجعتك يا عمر. هلا الغالي. شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال بعد. بونجور من خارج العراق.
2: بونجور صباح الخير.
0: صباح الورد.
2: صبت الكل عيوني يا ورد باعي سعني كلش محتار. نزلت شقارة بالحديقة مال الشركة. كمية الورد اللي قدامي كلش هوايد. اقول يا فاعل الورد صبر.
0: انا خجلت والله خجلت
2: قسما بالله. انت بنص
0: الله يبارك لي بيك وتسلم لي الطله الحلوه.
2: شدوه لعيون
0: استاذ يوسف. اجعلك الله بالخير والعافيه والهنا وان شاء الله يومك حلو.
2: يسلمك عيوني. الحمد لله ماشي الحال يعني برد شويه رجع الشتاء علينا.
0: والله
2: العظيم درست حرام هذه 8-7.
0: يا عيني
2: مطر النهار كل
0: يوسف أريد أسألك سؤال سريع لا على البال ولا على الخاطر.
2: الله.
0: إذا عندك
2: يا ساتر.
0: لا إن شاء الله خير. إذا عندك دقمة يعني اسمها مثلا زر التخطي بالحياة أول موقف تتخطاه شنو هو؟
2: أي إنسان يمر مواقف صعبة فأكيد ترى من ضمن المواقف اللي المناسبات اللي من يكون بيها بعيد عن أهلي موقف كل الصعب ومر يعني خصوصاً يعني. العياد
0: أي.
2: نحن بعيدين عن الأهل فأحياناً خصوصاً هذا العيد اللي راح كان بسبب الحرب والمطار أكثر مطارات مسدودة
0: بلي
2: فاكتفينا فقط على الاتصالات العياد يعني المعايدة كانت بس على الاتصال فصعب كلش يعني
0: أي. يوسف مو أنت اللي خاطب وحدة وأبوها ما يعني صعب الموضوع؟
2: كلش صعب الامور حبها.
0: وشلون وتالي
2: باقيين على رحمه الله ننهزم ونطلع من السويد.
0: لا ان شاء الله ان شاء الله يعني سهل اموركم واكيد اكيد راح يخضع أكيد
2: تقدر تاخذ قرار يعني هي بس انا ما اسمح لي ان جاي تدرس هي وبنفس الوقت
0: عفي عليك
2: ما اريدها تنشغل بهاي الامور بقدر ما تخلص جامعتها اول مره.
0: عاشت ايدك. هذا الحب وهذا هو الدعم الحقيقي وانك تحترم وجودها وكيانها واهلها وسمعتها واسمها وكل شيء وتريد ان ما يكون هذا الحب ياخذ منها بل يضيف لها. فأعتقد أنه حضرتك إضافة كبيرة لحياتها. أسأل الله أن يوفق ويسعدكم ونورت الدنيا يا أحلى يوسف.
2: الكلام الجميل
0: عيني أنت تستاهل والله تستاهل يوسف. تسلم لي وألف اسم الله عليك. نورت شكرا جزيلا للطلة الحلوة. هلا بالغالي. باي باي. ناخذ اتصال بعد. مرحبا.
3: صباح الخير.
0: صباح النوير.
3: أنا يعني آسف أنه ما علق الراديو لأن جمهورك الوياي بالسيارة يختلف.
0: أوكي.
3: أكبر واحد فيهم عمره 5 سنوات ونص.
4: صدق الله.
3: إحنا خط روضة، إحنا خط روضة وإنت
0: حبايب قلبي.
3: إي وإنت الحين متجهين للروضة، فأنت هم دا يسمعون صوتي وياي.
4: خلي أحكي وياهم.
3: يلا هات فهودي أحكي ويا شباك.
4: هلا فهودي.
0: لا نص الراديو. قل للعمو ينص الراديو. فهودي. وين حمودي؟ هلا بحمودي. بنتك بر شو تسوي بالعالم؟ شنو حبيبي؟
4: لا
0: الصوت دي يصير يعني إيكو و...
3: دي يصير طلع عدنا صفيت الراديو
0: عاشة تيدي
3: لأنهم يريدون يسمعون صوتي
0: بالراديو. يا بعد عمري والله فدوة لعيونهم.
3: عجيب إنه واحد يحكي وياهم ويطلع صوتهم بالراديو.
0: زين منو أشطرهم خلي يحكي وياه حتى أفتهم يعني شنو نظامهم بالروضة.
3: أي فهودي وياك.
0: فهودي حبيبي.
4: هلا حبيبتي شلونك انت؟
0: فهودي شنو احلى شيء تعلمته من المس؟
4: اقرا ايات قرانيه.
0: ايات قرانيه يا روحي.

0: يلا اقرأ لي آية واحدة تعلمتها من الروضة.
1: مالك يوم الدنيا تنابد وياك للسعين جينا السواق المصفقين سواق الذين عمت عليه سوى المغبوط عليه والأبوال سواق الله علي العظيم.
0: صدق الله العلي العظيم. الله يبارك بك يا روحي ويبارك بأصدقائك. من صديقك اللي تحبه وياك يلعب فهودي؟
1: حمودي.
0: حمودي وكح جدا حمودي. يلا بوساتي لك حبيبي فهودي. أنا ما عرفت اسمك أخويا.
2: أبو فاطمة أنا وياك.
0: والنعم منك أبو فاطمة.
2: إحنا هذا هاي يعني مالتنا البرنامج عادي أول ما نصعد الصبح.
0: يا حبايب قلبي.
2: الصبح ووراها البرنامج ماتج. إذا الوقت مثل إذا الالتحام تعرف إنه إحنا باقين على فيروز. إذا ملتحام البرنامج
0: يا عيوني أنتو عساك سالم إلهم. شكرا لأمانتك.
2: أطلب منك طلب واحد ستبال.
0: أنت تؤمر أبو فاطمة.
2: الله يسلمك. أنتو برنامجكم أنت بعد مو ملككم. أنتو برنامجكم مو بس عراقي ولا بس بغدادي. نعم. ولا يعني بس
0: الحمد لله العراق. الحمد لله
2: يعني الريدة يعني مثل بلكت المنسق يستقبلنا يعني يومية 10 دقائق أحد المسؤولين يعني على مود مثل ولا هو ماكو فايدة يعني لو حتى نحكي بس شوية ها نطلع لقلبنا
0: يعني أولا حقك ثانيا إذا كنت متابع قديم لبانجور يعني من سنين فيا مستضافيت يا مستضافيت متحدثين
2: يرجع هذا التنسيق يرجع هذا التنسيق
0: إن شاء الله
2: هذا
0: إن شاء الله أني بإذن الله على شهر السابع يعني إذا مو أني من أقول الشيء ما يصير والحمد لله يعني
2: يعني مثل والله شغلة واحدة صارت يعني عندنا يعني أنا زوج أختي توفي 19 عمره خطيعة
0: إلى رحمة الله
2: يعني الصوري إذا نأخذ شهادة الوفاة أكو شهادة وفاة وكل تقرير الصوري التقرير في الصحة شهرين زمان إلا يطلع شهرين أنا مو نقدر نمشي معاملة التقاعد ومواقع المعاملات
0: الله أكبر
2: هاي بس بالأي دول الشاكلو شهرين
0: يعني أنت أبو فاطمة أنت سامع بنفس الحكومة يعني يكون نفسها طويل أولا ثانيا هي أكو فالتعقيد مو منطقي في سير المعاملات يعني أكو أمور يعني ما تستوجب يعني توقيع ختم لأنه
2: سألت عليا يعني حتى استفسرت من أحد الأشخاص هناك قلت له يعني التحاليل تطول مال الكشف أنه الكشف عن الوفاة شهرين لو روتين يعني تطول من شهرين إلى كذا أشهر
0: أنت تعرف أنت أستاذ أبو فاطمة أنت تعرف أنه أكو ورثة بعد سنة من وفاة أبوهم وأكثر يلا مشت معاملة التقاعد
2: حاليا هسه إحنا أربعة أشهر حالياً
0: بعد لك إن شاء الله بعد لك 8 أشهر وحتى تتم السنة الغالي
2: معطوفك لأول مرة
0: والله أنا تشرفت شكرا لهاي الطلة الرائعة
2: إن شاء الله يا ربي
0: الله يحفظك
2: ودول الجهال فرحاني طبعا يسمعوا صوتك يسمعوا صوتي
0: حبايب
2: قلبي
0: حبايبي كلكم أحبكم قل لي أكو بنات وياهم أكو بنات
2: اي طبعا
0: منو
2: بس عندنا شو
0: هسه نايمات
2: عندنا الولد طاغين
0: اي شخصيه
2: اي هالسنه يعني الولد اكثر عندنا من البنات
0: ها.
2: يعني بالخط يعني انت هذا الخط كامله يعني عندي بس بنيه واحده بعد الخط الباقيين كلهم ولد
0: حبيبه قلبي الله يحفظها ان شاء الله
2: يا صوري هم توم ثلاثه اثنين ولد
0: يا روحي يا روحي
2: اي والله
0: الله يحفظهم وشكرا لانك قد الامانه استاذ ابو فاطمه نورت
2: هاي 26 سنه تتواني بهاي الشغله
0: 26 سنه يا عيني والله ان شاء الله انت اهل الها كل تقدير ابو فاطمه المحترم
2: وان الشرف
0: لنا الشرف
2: كما صوتي في برنامجكم الحلو الراقي
0: ممنونه
2: اتمنى ما ان شاء الله ما تنسيني باستقبال الضيوف
0: ما ابدا ابدا ان شاء الله على المستقبل هذا وعد ان شاء الله شكرا جزيلا على راسي حياك الله عيني شكرا جزيلا يعني ما ادري ايش اقول بس الخط كله اولاد وهي بس بنوته موجوده يعني المفروض تصير يعني شخصيه قويه مفروض هيك يعني
3: مو تولد وعبالكم مثلا راني العب اسرتي.
0: والله شايفين اكو بنات وانا ضد هذا الموضوع طبعا لان هي لازم تعيش انوثتها بس يعني حتى مو على اساس يستضعفوها. روحي انت بنيه ما تلعبين ويانا لو ما ادري شنو
3: بابا انا مشروع جبار.
0: صباح الخير على البطل ابو ياسين يقول لما سالتي على استاذ يوسف في سيدني في السويد يقول لما سالتي على الخطيبه شو ناصه صوته اني هم لاحظت هذا الشيء والحمد لله انه لاحظ هذا الشيء غيري. فصدق يوسف انت شو من سالتك على خطيبتك نصيت صوتك؟ خاف يعني وياك زميله مثلا بالشركه او هاي لو ما سمعتني يوسف دز لي مسج زين. يلا ربنا يجيب العوائب سليمه. بونجور يا احباب وناخذ اتصال جديد.
4: صباح الخير.
0: اهلا بالورد كله.
4: انت الورد وعطره شلونك ستبان؟
0: هلا ابو دله شلونك انت؟
4: يسلمك يرحم ابوك بهاليوم هذا.
0: هلا والله وصباح الورد.
4: انت الورد ستبان بس ارد اقول لابو فاطمه في دول قلبك. احنا ملتجئين البانجور لان ما بي لا مسؤول ولا اخبار تيجي تجيب لنا مسؤول على مود نطفر كلنا. احنا طافرين من عندهم وين اكو قاع ننهزم من يمهم.
0: يعني اكو فئه من الناس لها حق علينا طبعا تحب ان يعني يستهويها الجانب الخدمي الجانب السياسي طريقه معرفه تفاصيل حل مشكله معينه. يعني هو اليوم حق المواطن يريد يعرف هسه هاي الشنداخه الخاليها بالمعامله الفلانيه في سير معامله معينه يعني لويش غير يريد يستفهم هذا الموضوع. فممكن يكون حشو من بعض الضيوف ممكن يكون كلام مكرر ممكن يكون كلام كأنما فانتازي يعني ما يحل مشكلة بس هو شيء على شيء يعني هذه الجزئية ترضي فئة مو قليلة بالمناسبة من المستمعين وحقهم علينا وعلى رأسي.
4: أكيد رحم الله والديك.
0: أبو دلة
4: عندي مديرة وياي أوصلها مديرة مصرف البنية تقول لي تدري ليش أحب هذا البرنامج؟ لأن ما يحكي سياسة قلبنا خلص
0: صح وايه وايه
4: ومن وعودهم الكاذبة.
0: والله يا أبو دلة يوم اللي أحكي على فد حالة معينة ما تتخيل حجم الرسائل على حساباتي الخاصة إنه ستبان رجاء يعني أولا خاف عليك ثانيا ما له داعي يعني إحنا ما يعني ما رح يحل شي هذا الموضوع وإحنا قلوبنا خلصانة فإحنا نريد سوالف خفيفة وضحك وما أعرف شنو هذه فأني بين حانة وما نضعت لحيانة أنا
4: لا ديري بالك على نفسك لأن أنت إنسانة طيبة ووطنيتك عالية فمرات تنفعلين تروحين زاي وإحنا نخاف عليك أنت أختنا.
0: لا الله يبارك العظيم. فيك الله يبارك فيك. يعني الإمام علي سلام الله عليه يقول يعني يحرسني أجلي. أنت محفوظ لأنه أنت أجلك معين في يوم معين بطريقة معينة ثم أنا ما جايبة حكي من جيبي ولا متكهنة ولا يعني هذا لسان حال الشارع يا أبو دلة.
4: الله ينطيك طولة العمر. أنا ما عندي بصمة أنا متقاعد بس بصمتي بقلبي هي أروح أبصم لازم بانجور.
0: يا قلبي والله يطيك العافية.
4: والله أنتم حشاشة القلب ما أريد أطول على المستمعين الوراء.
0: الله حبيت حشاشة القلب. الله يبارك بيك ويطول لي بعمرك ودوم الطلة الحلوة أخونا الكبير المحترم أبو دلة. شكرا جزيلا.
4: الله يبارك. مع السلامة.
0: مع ألفين سلامة. وبحشاشتي سهمك مضى وعقبك علي ضاق الفضى اللي حظى بوصلك حظى والما حظى لا والحق.

0: بونجور، صباح النور والسعادة والهنا. بالتأكيد أكو رأي من الأستاذ البطل أبو ياسين يقول الضيف راح يكون المسؤول الإعلامي بالوزارة، وبالتالي هو مسؤول بقدر ما بالتالي هو مو مسؤول بقدر ما هو حلقة وصل بين الإعلام والوزارة. بالفعل يعني أحيانا يحملون المتحدث أو الشخص من ينوب عن الجهة اللي جاي يمثلهم، يعني هو ما يملك إلا أن يكون حلقة وصل بينك وبين وزارته، وعليه إحنا نريد يعني أبو الآنة مثل ما يقولون، نريد الشخص المعني هو. بس شي لازم الشخص المعني شي كذب. يلا ناخذ اتصال جديد. بونجور.
1: بونجور، صباح الخير ستبان المميره الغاليه.
0: صباح الورد، حياك الله.
1: شلون الصحه؟ ان شاء الله بخير يا ربي.
0: خير ان شاء الله يترس كل عمرك.
1: الله يرضى عليك اختي العزيزه، صباح الخير عليك وعلى سيد المخرج وعلى معبودي وعلى جميع المستمعين يا رب، بالسته والعافيه والحفظ الرحمن ان شاء الله.
0: الله يبارك فيك ابو يوسف.
1: هلا يا خيتي، شلون الشباب؟
0: هلا بالغالي، حياك الله اخونا الذهب.
1: الله يرضى عليك اختي العزيزه، انا اسف على القطاع بس شغل صار بالليل وبالنهار راجع نام ما اقدر يعني اجي الصبح.
0: ولا يهمك ابو يوسف.
1: اذا تابعكم بس
0: عيني الحمد لله. يعني هي جل اهتمامنا ان تكونون متابعين وبسلامه ان شاء الله.
1: اذا لا الحمد لله الحمد لله.
0: اذا انطيك اجازه شهر مدفوعه الثمن ماذا ستفعل؟
1: ولا ترى ما اضل ثاني ابطل شغل قبل افلت.
0: شلون
1: قبل افلت؟
0: وين تفلت؟
1: تليفون اقفله واشبع وفين هزم
0: يا تليفون غير اشبعه بالبحر والله.
1: اي ما اصلا ما اعرف احد منين هي، ما احد اعرف احد.
0: زين ما تاخذ الاهل وياك؟
1: بس ما يستر علينا، الله يستر عليك يا اهل. اريد شويه اريد اطلع على الطوق مالنا.
0: الله والله محتاجين هيك يعني حتى التليفون نتنازل عنه.
1: والله والله والله العظيم هذا الموضوع اني الله يشهد باحه بشت صاريه ويا الاهل. اريد اقولهم بس اذا بالتليفون حتى خلاص ايش بس يعني ايش يومين مو هو يعني مو
0: بالضبط يعني بس. انت صايره بيك هاي الحاله انه تباوع عليهم تقول هسه هذول سبب يعني سبب انه يكونون هم الرابط بيني وبين هذا المكان، يعني لو ما هذول الله يحفظهم اني المفروض هسه.
1: الله يحفظهم صحيح والله صحيح انا حاشيه ثمره والله.
0: اي يلا يعني الله كريم.
1: حكم عملي اقول ماني انت سلام انت دام احكي قدامهم يعني اقول لهم لما انتوا اساسان بهاج كان يوم هيش يوم هيش يوم هيش
0: يا عيني. ان شاء الله
1: على هاي النعمه والستر والعافيه والله يحفظ ويحفظ الجميع ان شاء الله.
0: اللهم امين. بوركت كل التقدير.
1: بان ملاحظه صغيره.
0: نعم.
1: اريد بس اريد شكري وتقديري الى مدير مرور عامه سيد عدي.
0: نعم تحياتنا الدكتور عدي.
1: ستبان هاي قبل ما صار اسبوع الموضوع ولا ثواني حاخذ من وقتك بس حتى بس الواحد اللي حتى يتنوه.
0: تفضل.
1: اخذت سياره ويعني ودي ارقمها السياره. رحت للمكان دار تسجيل مال السيارات.
0: وين اي دائره؟
1: حسينيه.
0: زين
1: أمور كلها سليمة، سيارة كاملة وزيرو كار ما عندي مشكلة، زهزة وما هزة على أمور طبيعية كلها.
0: طيب
1: رحت دفعت رسم دفعة رسم كان يقول لي يجي للمفوض يقول لي هاي السيارة ما تسجل لازم هاي بها شغلات بحال شلون يقول لو اشترت جو بالدعامية والسوالف.
0: يعني شنو هاي يعني مثلا تأثر على أخلاقها لو شنو ما افتهم؟
1: والله ما أدري. قلت له ابا قلت لهم عمي هاي السياره هي على هاي وضعيتها شكلها شكلها عقل انا ما عاد هي شيء من الشركه. اخر شيء والله ظل طلب لي من الساعه 8 الصبح للساعه 11.
0: زين
1: ما صارت لي شاره.
0: وبعدين
1: الله نقذني بدكتور عدي.
0: اجى دكتور عدي زار
1: زار دكتور بالموقع
0: موقع مرور الحسينيه. حلو
1: المرور.

0: طلعت اني يعني نشرب وسط شاي اما برا يعني شفته اروح عليه للامانه
1: عفية.
0: بس هو رجال امانه ترايبي ولا بس يعني هاي الشهاده تقول قائد
1: طيب
0: ويسأل. او ما شافني عرف اني شو كان يفجع لي يعني مغير مسار عليه
1: جيد زين
0: قلت له
1: نختصر
0: اي قال لي كان يستاهل ما له علاقه صح على لا هو من حاله فسجلها ومشى الامور طبيعي والحمد لله وشكرا بس حبيت اشكرها
1: يا عيوني انت كلك اصول وتستحق والحمد لله الله سهلها بوجهك ان شاء الله تسهل بوجه كل الناس يعني متدمرين باجراء معاملات سيما المروريه صح يعني تحديدا ان شاء الله دكتور عدي ما يقصر يعني
0: ان شاء الله ما يقصر اسف على الطالة
1: نورت عيني انت نورت ابو يوسف كل التقدير اخونا الغالي وناخذ اخر صوت خوتو كيفتوا حتى البصمه طارت
2: رم ويد صوت رم خويد دغى فلوت الو
1: هاي ليش هاي ليش ترى ما اعرف كردي والله
2: كردي شنو يا سته
1: لهجتها تحكي سويدي شو تشبه اللهجه اللغه الكرديه
2: هاي شنو
1: بالله احكي سيد بالله احكي يلا غني لنا بالله بالسويدي
2: شفت اذا غنيني ايش بالسويدي قبل كل شيء هو نفس الشيء سويدي هو ثلاث اربع
1: غنينا الورد جميل جميل
2: ضم ميتين
1: اي
2: بضم ميتين
1: شنو؟
2: ميتين يعني جميل
1: ميتين
2: ميتين ميتين ميتين
1: صباح الفل والورد الجميل عليك سيد علي من السويد
2: الله يسلمك علويتي شلونك
1: الحمد لله حياك الله
2: الحمد لله
1: انت هم عندك بصمه وكذا
2: بصمه شنو يا ستار
1: يعني بصمه دوام شنو بصمه شنو
2: لا عزيزتي ما نشتغل بصمه دارنا كلها على الموبايل
1: زين حسألك سؤال
2: احنا حياتنا كلها احنا ترى باعي للعلم والاطلاع وموغن خويفن
1: حلو هذا
2: احنا بحياة مو افطر عليهم مو انا ماني مهندس فافطر على العمال
1: زين حلو
2: اي فاقط من الصبح اشتغل شغلي وبعدين اطلع اشوف شو كل اللي صاير ما صاير وافطر عليهم
1: انطيني اسم عاملين واحد منهم كل شيء عجبك يعني عمله وجديته وواحد يعني يحتاج لتوجيه دائما تشوف سويدين
2: مو احنا عندنا هنا شوفي علويه احنا هنا عندنا اغلبيتهم يعني هم احنا السويدين ثلاث ارباعهم مجدوبين يعني مثل ما يقولون يعني مو صاحي 100% لان احنا هنا والله عندنا هنا المنغولي يشغلوه ويشتغلون وياه ويعطوه مجال عمل يعني مو يضموه مثلنا بالبيوت وهذا وحتى
1: والله يعني احنا حتى يعني حتى احنا يعني البعض يعني من اللي يكونون تحسهم مو صاحين يعني اكو شيء بيهم اكو فت عطب عصبي يعني
2: اي اكو ناس هالشكل
1: اي
2: فهو هنا هذا هنا يشتغل احنا هنا اريده يشتغل حتى يطلع من هاي
1: الله
2: الموضوع
1: الله
2: فاكو هوايه ناس فاكو اللي اذا توقفين فوق راسه بعد ما يقدر يشتغل بيبكي
1: او يبكي يعني صح.
2: يصير بي
1: هيجي اذا اذا اذا اذا اطبخ واحد على راسي يعني
2: تتخربطين ما تعرفين
1: فد مره واخروا مني يعني واخروا مني زين حلو
2: اي خلوني اشتغل براحتي
1: إيه. حلو إيه. الله يبارك لك بعملك وان شاء الله انت القائد اللي يجيد قياده هذا الفريق بكل حرفيه
2: والله بصراحه ربي يسلمك بس انا كقياده اخاف من عدد. مشكله انا اخاف
1: انت يا برج
2: ما اخاف من بش انا ميزان
1: يا حسن
2: وام جهالي جوزاء
1: ويلي هاي شو اي كانت غير مستحيل تستمر وياك
2: اي طبعا
1: والله
2: الجوزائين متقلبين يعني الصبح
1: هاي منو
2: نطلع لابسين جوزي العصريه
1: والله كلش زين اذا اذا احنا جوزائيين الصبح برايي والعصر برايي فانت بنفس اللحظه برايين ثلاثه اروح ما اروح
2: لا لا لا لا.
1: والله العظيم لا لا لا.

0: لا عزيزتي لا، مو هالشكل، بالعكس انا عندي اصرار عزيمه دائما، يعني مثلا من اقول اسوي فتشي اسوي له على قصر وقبتي.
1: بس صدقا
0: لا لا
1: اجمل
0: الميزان
1: ناس
0: مو هالشكل.
1: والله، والله اجمل ناس الميزانيين والله العظيم،
0: الميزان حنون بشكل مو طبيعي
1: حنون. طيب
0: ومعتدل، معتدل
1: بس هو ما
0: شو اسمه.
1: يتعاشر بصراحة.
0: ليش؟ ليش ما
1: ما
0: يتعاشر؟
1: أدري،
0: لأن
1: أحسه مزاجه خاص، يعني أقصد الأنثى والرجل مزاجهم خاص، ما يقتنعون
0: دوس
1: بسهولة.
0: كلامي صحيح، بس اكو حسب علمي يقولون اول 10 شكل، ثاني 10
1: أكيد.
0: شكل، اخر 10
1: بعدين
0: شكل.
1: لا
0: هذا
1: تنسى
0: اللي
1: النشأة والتربية والسلوكيات هذه المكتسبة أحياناً، فينطيك ألف صحة وعافية. نورتني
0: الله
1: سيد
0: يسلمك.
1: علي
0: ترى
1: الغالي.
0: عندي اثنين جوزاء، انا اثنين جوزائين، كانت ام الجهال وابني. اول واحد الفقار جوزائي
1: يا قلبي،
0: يوم 23 اي
1: أمانة
0: 23
1: الله دير
0: 5.
1: بالك علي،
0: عبد الفقار لا حنين
1: أي
0: والله.
1: دير بالك علي، يحب الهدايا ويحب تضحك وياه ويحب مني ضوج تقول له آمون، يعني هو وبعدين هو بعدين راح تشوفه، يعني كلش تمام.
0: اسولف لي السالفه ولو حطول عليكم.
1: عفوا.
0: مره من المرات تاذيت،
1: ميزان
0: يعني صارت عندي، يعني سويت حادث بالسياره وضربت غزال وتاذيت هوايه.
1: سلامات.
0: والله كل ما يشوفني وعينه تبكي تبكي تبكي تبكي.
1: حبيبي
0: قلت له قد ايه؟ قلت له باني انا ايدي انبترت
1: بالحادث. نعم يا
0: انقطعت.
1: عيني
0: انقطعت. اي والله انقطعت بالحادث، بس رجعوا لي اياها هنا بالسويد الحمد لله.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: ايه. احنا هنا بالطب مو طبيعيين، يعني عندنا بالاطراف وقطع رجل ايدي رجع اصابعي يرجعون كلها.
1: نعم.
0: يرجعوا لك اياها، بس المهم تجيبي لهم اياها ويرجعوا لك.
1: بالمناسبه اذا تعرف الدكتور الفنان العظيم علاء بشير، هو اعظم
0: علاء بشير
1: طبيب استرجاع الاطراف المبتوره والمقطوعه والمتمزقه وغيرها وغيرها، يعني الشعيرات العصيبات هذه الرقيقة جدا، ممكن أن تستمر عمليته 36 و40 ساعة وإلى آخره. فتحية إلى هذه القامة العراقية الكبيرة. نعم.
0: بس هو بعد حي؟
1: نعم، في أمريكا، في الولايات المتحدة الأمريكية. نتمنى له الصحة والعافية، لأنه هو اسم عراق، يعني اسم عراق. أي
0: أنا سوالي عملية من شاركنا بحرب الخليج.
1: أي
0: سوالي
1: صح،
0: عملية رجلي
1: هو أصلا
0: ضربونا.
1: وطبعا هو فنان تشكيلي وافضل رسام. بالضبط ابو ياسين،
0: رسام رسام معروف.
1: يعني هو تشكيلي، واذا تتذكر للفنان رحمه الله عليه جعفر الخفاف، الشمس شمسي والعراق عراقي، فالاخراج كان تطلع به فد اعمال تشكيليه ويعني منحوتات كانت كلها من اعمال الدكتور علاء بشير، الله يطول بعمره. وعندنا قامات عظيمة، يعني عظيمة، أسماء عظيمة للأسف يعني طلعت خارج العراق، مع أنه بلدها أولى بيها، لكن وجدت نفسها أنه برا أفضل لها.
0: لا مو قصة وجدت نفسها، المضايقات اللي شفناها بداخل العراق في وقتها.
1: نعم.
0: بعد اللي صار.
1: طيب.
0: يعني هاي اللي بعد ما نقدر نحكي.
1: تمام يا عيني.
0: شرفت بيكم عيوني.
1: والله لنا الشرف يا سيدنا الجميل، ونورت. ينطيك العافية، ينطيك العافية عيني، وتحياتي للجوزائيين اللي عندك، وشكرا جزيلا لاتصالك. بعدنا معاكم وبانجور للساعة 10.

الثلاثاء 12 أيار 2026، صحف محلية جديدة صادرة لهذا اليوم نطالعها معا في عالم عراقي. البداية طبعا من صحيفة الصباح الرسمية، ونطالع على صفحتها الأولى: مشاريع جديدة لفك الاختناقات المرورية. نقرأ من هذا الخبر: تدرس أمانة بغداد إطلاق حزمة جديدة من مشاريع فك الاختناقات المرورية في جانبي الكرخ والرصافة. وقال مدير إعلام دائرة المشاريع في الأمانة السيد أحمد رعد أن الدراسة التي ينفذها قسم الصيانة بالتنسيق مع مديرية المرور والدوائر البلدية ستدرج ضمن البرنامج الحكومي. وأضاف أن الأمانة تعمل أيضا على إعداد خطط لصيانة المجسرات وفواصل التمدد في الجسور، إلا أن تنفيذ هذه الأعمال يواجه تحديات تتعلق بنقص التمويل، مع استمرار المراسلات مع وزارتي التخطيط والمالية لتأمين التخصيصات اللازمة. نستمر في قراءة أبرز العناوين. وبعد نفاذ نصف المدة، تحذيرات من تداعيات استهلاك كامل المهلة الدستورية، ترحيل الوزارات الخلافية لتسريع ولادة الحكومة، هل استقرار الملاحة في مضيق هرمز أو النفط تؤكد جاهزيتها لتصدير 3 ملايين برميل يومياً تمهيداً لتشغيلها بالكامل، حملة لتطوير شبكة خطوط السكك الحديد، وإيران فتح هرمز ورفع العقوبات مقابل إنهاء الحرب، رفع الحجب عن التموينية لمنتسبي القوات المسلحة. نقرأ من هذا الخبر: أفادت عضو عن كتلة الصادقون النيابية برفع الحجب عن البطاقة التموينية لأبناء المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية كافة. وقالت النائب وفاء الطائي في تصريح صحفي أن القرار جاء بعد جهود ومتابعات متواصلة مع الجهات المتخصصة، على أن تتم المباشرة بالتنفيذ خلال الشهر الحالي عبر دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة التجارة، بما يضمن إعادة الحقوق إلى مستحقيها وإنصاف هذه الشريحة المضحية.

تحذيرات من تداعيات تأخر حسم الاستحقاق الدستوري. والمحور الأمني في البرنامج الحكومي طموح بمواجهة الواقع. نواب توحيد القرار وحصر السلاح يعززان سيادة العراق. لجان برلمانية لمتابعة عمل السفارات. والنفط تعلن جاهزيتها لتصدير 3 ملايين برميل يومياً. فور استقرار الملاحة في مضيق هرمز. وأيضاً عفواً أكدت أن قانون جامعة العراق يركز على تأهيل القيادات العليا. الدفاع النيابية تدعو لتحديث قانون المرور. نطالع في الصفحات الداخلية من صحيفة الصباح. وفي صفحة محافظات رفع كفاءة تصدير النفط عبر محطة K1 في كركوك وحملة لمكافحة الأفات الزراعية في 3 محافظات. أيضا عبر شراكات بحثية مع مؤسسات علمية وعالمية. مركز أبحاث دولي لدعم المشاريع. رؤية طويلة الأمد لإدارة الموارد المائية في إقليم كرد ضمن مبادرة الأمم المتحدة. 7 قرى عراقية تتنافس على لقب أفضل المناطق السياحية عالمياً. وحزمة جديدة من مشاريع فك الاختناقات المرورية. وأيضاً بمشاركة قرابة 1 مليون تلميذ. اليوم انطلاق الامتحانات الوزارية للسادس الابتدائي. يستهدف المشاريع الصغيرة والمتوسطة برنامج تدريبي لتنشيط أداء معامل القطاع الخاص. والكهرباء تطلق مشاريع موازنة أحمال التشغيل الصيفي وتمهيدا لتشغيلها بالكامل حملا لتطوير شبكة خطوط السكك الحديد. من الصباح إلى صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى لصحيفة المشرق نطالع: ألمانيا تعيد موظفي سفاراتها في بغداد. مقترح برلماني لإنشاء صندوق استقرار الرواتب ودعوة نيابية لعيد الأضحى. حسم 95% من تشكيل الحكومة. 8 ساعة مفصلية لتحديد موعد جلسة منح الثقة. المجلس السياسي يرسل أسماء مرشحيه لتولي الحقائب الوزارية. ونقلة نفط عراقية عملاقة تعبر مضيق هرمز متجهة إلى فيتنام. غدا واشنطن تحمل ملف طهران إلى بكين، وترامب يراهن على ضغط صيني لإنهاء الحرب. التربية تعلن جاهزيتها الكاملة لانطلاق امتحانات السادس الابتدائي، والجواز العراقي في المرتبة 20 عربياً و101 عالمياً. إلى وزارة الداخلية: إنجاز 98% من عمليات التسجيل على البطاقة الوطنية، وطقس العراق زخات مطر رعدية وغبار وانخفاض في درجات الحرارة. في الصفحات الداخلية من المشرق وفي صفحة تقارير وأخبار: محافظ بغداد يعزز التعاون المؤسسي مع السلطة.

المخططات القضائية، ويلتقي رئيس مجلس القضاء الأعلى. مدير عام مدينة الطب يتابع العمل ميدانيا في المركز الوطني للمختبرات التعليمية، ودائرة العيادات الطبية الشعبية تنظم ورشة عن آلية حفظ الوثائق. نطالع أيضا أبطال المصافي يواصلون كتابة المجد ويتوجون بالدور العراقي الممتاز للكرة الشاطئية. الدفاع المدني ووزارة الزراعة يبحثان الخطة الاستراتيجية لتأمين موسم الحصاد، والأثار العراقية تباشر بترميم زقورة أور ومشاركة إيطالية لإنقاذ طاق كسرى. نقرة السلمان كنز ينتظر الكهرباء ليتحول إلى قطب اقتصادي في العراق. نكتفي بهذا القدر من العناوين الصباحية المقروءة من صحيفتي الصباح والمشرق لهذا اليوم. شكرا لكم.

0: بونجور، صباح النور عليكم، وبعدنا معاكم على راديو الرشيد في بانجور مع بان المسوي ووسام ماجد. أهلا بجماعة الواتساب على 0720-11-4-5. علي بن السويد: لن أتغير حتى لو مر 1000 عام، فالطيبة ليست غباء وإنما هي حسن تربية. أحسنت والنعم منك سيد. ولا ولا ولا غير واحد. أي سيد علي حياك الله. أحمد الربيعي مشاركنا بفويز، يا هلا.
1: صباح الخير لأحلى مستمعين، صباح الخير لأحلى كادر، صباح الخير لأحلى بان، صباح الخير لأحلى هذا الكادر الجميل. صباحا جميلا مشرقا نتمنى لكم وجميع الأخوة المشاهدين والمستمعين. أخوكم أحمد الربيعي بانتران بالازدحام.
0: أنت بالازدحام و

0: صباحك فل وهنا إن شاء الله. إن شاء الله طريقك حلو ويومك حلو وصبحك حلو ومساك أحلى بإذنه تعالى. أخونا الغالي أحمد الربيعي، شكرا لك. مسج آخر من الأخ علي القيسي. يا هلا
1: يا أبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير عين عليكم على إذاعتنا الكريمة رشيد FM، وإلى أخيت الغالي سجبان الموسوي، حاليا علي القيسي في مدينة الطب، دبينا كروة شفنا هموم العالم، وأريد من المستمعين يدعون لكل مريض إن شاء الله بالصحة والعافية. أي والله
0: الله يشفيك.
1: يعني اكو حالات في مدينة الطب يعني أمراض مستعصية، يا رب ادعوهم بالشفاء العاجل إن شاء الله
0: يا رب كل مريض. إن شاء الله. أحسنت.
1: معاكم أخوكم عاشق الرشيد علي القيسي.
0: كل التقدير أبو حسوني، والله يشفي كل أهلنا المرضى اللي موجودين في المستشفيات أو موجودين في بيوتهم. اليوم مو كل مريض يقدر يروح مستشفى يمكن ويعالج نفسه، وللأسف طبعا، فنسأل الله لهم الشفاء العاجل بإذنه تعالى. شكرا أبو حسوني. نروح للفنان الغالي رامي كريم، بونجور، يمكن ده يغني اليوم. بونجور.
2: أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا جارتي لو تشعرين

0: يسلم الصوت وتسلم لي الطلة ويسلم الذوق. أحلى رامي كريم، فنان عراقي جميل. وحيد الدليمي، بونجور أبو ليوثي.
1: بحشاشتي سهمك مضى وعقبك علي ضاق الفضا. اللي حظى بوصلك حظى والما حظى لا وانحظ، حظ ارد وعمره خسره، واللي لشخصك ما يرى جفني معي من الكرام استلذ عقبك واغمض.
0: الله
1: ما غمض جفني ولا نشف، دمعي روى جمع السلف، ما تشلني غير الأسف مستلهم بهامي عض. حظي على حبك فرض، ولا مني شنه الغرض، لو نوخت نوق الأرض ما ظن بهمي تنهض.
0: الله.
1: ما تنهض ولا شالته، وما عرف الدهر شرادته، فضت الصيف من الشتاء
0: وهم هالشكل حبنا انفض.
1: ورض الزجاج على الصخر ضلعي مدلول الرض.
0: الله.
1: صباح الورد ستبان الغالية، صباح السعادة عليك وعلى أستاذ المخرج، تحياتي لكم.
0: الله الله أبو ليوثي، شكرا جزيلا للطلة الرائعة، وإن شاء الله يومك حلو ورائع كروعتك يا غالي. إلى الرائع أيضا ابن الغربية أبو محمد، بان الموسوي مطلبنا.
2: يا ستار.

0: الأستاذ علي الزيدي بوضع الأستاذ أباني موسى أو تكليفه بشيء إعلامي. هذا الصوت العراقي الأصيل اللي يحاول يخفف عن كل العراقيين المستمعين إلها حياة اليومية ومن إرهاصات الحياة. أكرر هاشتاك بانو الموسوي مطلبنا في إعلام الحكومة العراقية الجديدة. تحياتي لك، لا ترفضين أختنا الفاضلة رجاء.
1: الله يبارك بيك أبو محمد والنعم منك. أولا شكرا لثقتك وشكرا لإطرائك، شكرا لأنه تشوفني يعني أستحق أن أكون بهذا بهذه المسؤولية، أنا أتولى هذه المسؤولية. بس حاكين الراتب إيش قد؟ أنا بالنسبة لي جاهزة. أو لا تحاكيني على الهواء، دز لي مسج قل لي الراتب إيش قد حتى أشتغل عليه. أي. يعني لازم يكون راتب قوي اللي راح أطلع أصبغ بالحكومة. والله إحنا نطلع العصرية نصبغ صباغين، عندنا بوية ونصبغ. خل نصبغ الحكومة وهاي، فلازم راتب ثقيل يعني حتى يستاهل يعني واحد يحكي صدق بلا ضمير.

0: وقامت الحكومة ببناء الجسور والمجسرات، وسوف تعلن لكم عن مخصصات مالية ابتداء من فئة عمر 15 عاما فما فوق، وحتى الميت يطلب فلوس. ايه هو غير صبغ، اي يعني هواية بعض المتحدثين اللي بس هو همين يعني ما بيده شيء المتحدث، يعني هم يعني عندهم فد برنامج يوجهوه انه يعلن عنه، يقولوا له هاك هاي دبات الصبغ، هاي الفرج، هاي ما اعرف شنو، ارتاح تنفس خذ لك جيجارة زين، باوع على نفسك بالمراية، تذكر الراتب، طلع الكي كارد مالتك، دا تشوف هذني البيهن انت حافظ عليهن، اطلع اصبغ. ايش تتوقعوا يعني شي يقول لنا؟ مو والا كل اللي طلعوا يعني هم ما بديهم شي، هم دا يوصلون شي من جهة الى الشعب، بس لا عنب شفنا ولا سل عمو المتحدث ولا علم ولا سنة. طلعوا من هذا الموضوع الله فرجها عليهم. يلا يوم الإنة نروح البريك في بانجور وراجعين نكمل، خليكم على السمع
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد، ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: هلا والله مستمعي راديو الرشيد في كل مكان، إذا بغداد أو أطراف بغداد، عين فاصلة خديو أو خادو حم عبر تردداتنا الرقمية، وأهمها أبليكيشن راديو الرشيد اللي تم تحميله على الأندرويد والآي أو إس الإنجليزية الرشيد اف ام. نرجع إلى مسجاتكم نكملها، وأبو محمد يقول الراتب شدة يطون للمتحدث، معقولة؟ يعني إذا هيجي فكل المسؤولين يعوفون مناصبه ويروحون المتحدثين ولو هما. يلا ما علينا، هذا حسب. أحمد العقيدي، أهلا أستاذ أحمد، منورنا، صباح الخير.
1: صباح الخير على الستوان وعلى المفرج وعلى جميع المستمعين، وأحب أقول
0: أي
1: ليالي البعد من بعدك تمر مر.
0: الله،
1: ليالي البعد من بعدك
0: تمر مر،
1: تمر مر على فراقك يا حبيب الروح، أنا قلبي
0: تمر مر
1: تمر مر. هم مرة ذكت بحياتك، هم مرة شفت بحياتك تمر مر. التمر مر بغيابك مر علي.
0: الله،
1: صاحبين الدنيا ما تسوى الزعل يا حلوة،
0: صاحبين
1: ترى ودعتك ما بالعظم،
0: صاحبين
1: من يوم زعلتي ما بقت صحبين، زعلتي وزعلت الصحة علي.
0: هويل.
1: شكرا لك وعلى المستمعين جميعا مع المفرج، أخوكم أبو أحمد العقيدي.
0: أنعم وأكرم أستاذ أبو أحمد، صح لسانك وكلك مواهب، جميل التسجيل اللي بعثته، وإن شاء الله الله يسعد قلبك وتسلم لي الطلة الحلوة، وحي الله أبو أحمد العقيدي. الله يعزه يقول صباح طيبة، صباح الورد على المخرج ووسام، أحلى بنو، صباح الخير وسلامتك أبو سيف حبيبي. سليم الجعفري سلامته خما كوشي. المهم ويسلم بعد على لماوي، وتسلم لي صوتك الحلو يا أخوي الغالي، تسلم لي أبو موسى الطيب البرشلوني الجميل اللي فرحانين البارحة فازوا، الله خلصنا بعد. تدرون ليش فرحانه لكم حتى مو يوميه؟ لب لب لب، هاي فازت برشلونه، الريال والله تقعدون عندكم فلوس، بس هو كل خير، الخير لمن امتلأ قلبه لنا حبا وخيرا. مستمعكم من السيد باند. يا لهوي. ان شاء الله والله ليش، واطلع لكم وابشركم بالخير. يمدي يقول ابو محمد، يقول الراتب شد، جدة ورد قصده دوني على جهود.

إذا أني شدة فباقي الرعية شقد شينطوهم؟ يعني إذا أني أصبغ وألبخ وهذني والرعية ما أدريش بيهم، معوقين إش بيكم أنتوا غير تشتغلوا زين؟ المهم بس أني شعلة يعني من ناخذ منصب بعد أفكر برعية ألو. قولي يا دبي، احكي يا بيروت، هلا بتركيا.

0: تخيلوا أصير بالمنصب وياخذوني سفرات زين وأشوف دنيا وينسوني هاي الأيام. أرجع أقول لكم اللي قال أنتوا ليش ما تأكلوا مرقة عظم؟ تخيلوا أني أرجع زين والله عظام وخلي لها بعدان شير صدق أشتغلها 360 درجة مرقة العظم. شير على فكرة حكي بيناتنا صدق مرقة العظم زينة للعظام هذا الكولاجين والماء مهم. عفو هذا الموضوع بس أنا إذا أصير أقوم شنو أي تصريح صرحوه قبلي وأني حاجي عليه أقول لا هذا هو الصح. فأنت يعني وش بيها مرقة العظم شو نسوي لك العظم أصلا حتى يحد الأسنان يرتب ومن يستوي تشرب الكاسة تسوي إيه هاي ماكو بلعومك مريئك تقوم تتنفس هيجي والله مي العظم مش بيه هاي من السالي من السا. فاني خايفة يعني المنصب يغير واني احتمال كبير اتغير عليك طبعا بس يضحكوني بوجهي اتغير ها زين أنا منا جوزاء شوف أنا أسوي لهم شغل أسوي لهم شغل والله العظيم لأنه ينقلب مزاجي زين من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال متحدث الجوزاء زين إذا ما لقى شيء مسوينا لق لهم شيء مسوي يعني هذا عاد ما أعتقد واحد يمتلكه إن الحكومة هي ما عندها شيء ما مسوي مشاريع أطلع لهم هم مسوين مشاريع من جوا القاع وأقنع الشعب بها وأقنعه ويصير الشعب أصلاً هاشتاج ويحب الحكومة وتفوز الحكومة بالدورة الثانية. نعم هذا الشغل يا أبا سايب الأحلام أكيد. جبل عريان السيد خلف يقول المناصب والرتب والامتيازات ضعيف النفس بس البيهن يحير إلي بكل قلب متعوب تذكار وكلمات أصبحت مثل المناشير إذا مر بدرب تتزاحم الناس علي ويتعب اللي ياخذ تصاوير عفنا السياسة له للمو سياسة. تسلم لي أبو حمادة الغالي أنت بنت أصول وعينش مليانة ما تتغيرين الحمد لله رب العالمين. شكرا يا طيب إلى أحمد التميمي بل كده يغنينا أحمد شوي غير المود السياسي.
1: مشتاق لك قد المطار ورمل الصحاري والبحار بس لو يجي منك خبر أفرش قليب بدربك يا عيوني يا أغلى مني وحتى من عيوني وينك حبيبي يا وفي أشتعل بيك وانطفي

0: اشتعل بيك انطفي
1: هوا
0: وانت الحياة عيشني ليل بدربك يا عيوني.
1: الله
0: مشتاق لكم من الخميس لليوم، يلا سمعتكم زين
1: الله
0: كتبان الأحد مجازي واني البارحة مجاز. تحياتي لكم.
1: الله يبارك فيك، شبعكم مجازات بالأيام الجاية إن شاء الله. الغالي أحمد تميمي، اشرب مرقة عظم ثاني يوم السويحلي، شنو تخلص جسر بانجور كله جسر الطابقين وانت يعني أطول من أم كلثوم. أم كلثوم المعروفة بالكوبليهات والآه اللي يقول لك الآه عبرة تواصل أم كلثوم. صدق يا أغاني هلا يعني كومة ثلاثة أرباع الساعة، الطلة مات شو اسمه ثلاثة أرباع الساعة، والنوبة من تغني تقول لا مش فاضية عتبك، كان لو فاضية كان سويتي يا كوكب الشرق. ها بالله خلي نشوف برج كوكب الشرق شنو. لازم أعرف برجها والله. هي ها برج الجدي. اقطع. المهم تسلم لي الطلة أحمد التميمي الغالي. يا عيوني أنت. نروح إلى عمار نجم البرشلوني الجميل. صباح النوير.
2: بما انه انت صرت المتكلم الرسمي او المتحدث الرسمي الاعلامي للحكومه، بنت وارثه من نائب يقولون وزاره الخارجيه اذا امس البلا زحمه عليك، لانه مني تاثر بالخارجيه.
1: ايش بيها الخارجيه؟ يشتغل بيها يريد؟ تتعين بالخارجيه تريد عينك؟ عفت كل الوزارات رحت للخارجيه؟ خابرني خابرني. تحية إلى موظفي وزارة الخارجية، الشياكة والجمال والأناقة، بس هو يدخنون ويدخنون الجقاير، بس هم يطلعون برا يدخنون، يعني على اعتبار أنه ما يصير في باحات الوزارة أنه يتم تناول السيجارة. يا سمارة. أحيانا يكون من الضروري أن تتظاهر بأن سفينتك على غرق. صباح الخير والعافية. صباحك هنا وعافية. أحسنت يا علي. يعني شنو؟ يعني سوي نفسك أنت تدمرت، أي سوي نفسك أنت ما بيك. والله نحتاج هذا الموضوع، والله العظيم. أنك تسوي نفسك أنت سفينتك غرقت، نشوف الحشرات اللي راح يطفرن من حياتك ويطلع القوارض. والله العظيم والله العظيم أنا عشتها شخصيا، والله العظيم طلعوا قوارض من حياتي. الله أكبر. وأنا شنو قاعدة أكل بابا في ريمين بعين. خلصتوا؟ يلا يلا انت اركض الاخير، اركض جيد جيد. صباح النور والعسل من بابل، هلا باهل. والله عاجبني اروح لاثار بابل، ما ادري اني صايره بي حاله نفسيه، والله احب هيجي ارجع الى الزمن القديم، بابل زقوره اور يجي أرد أروح لل... والله والله فد آثار، يعني كلش عاجبني هذا الموضوع، ما أدري أني يأست من المستقبل. والله يا عظيم. علي كريم بون.
3: صباح الخير.

0: على سيد الأخوة العزيزة زدبان وعلى كل الكادر وعلى أخو مستمعين جميعا وعلى كل العراقيين. أخوكم علي كريم.
1: يا صباح الفل والهنا، شكرا جزيلا. اي والله كأنه الواحد أيس من المستقبل، نرجع للماضي أحسن من فتى قديم وتاه. مو هو هذا المستقبل اللي كنا نحلم به قبل 10 سنوات، انه او اكثر 20 سنة؟ ما ادري كنت احس يعني من كنت اريد اخلص من ستوتاتي وندعي يا ربي اصير ما ادري شنو. يعني بس لو عندك صورة من الماضي وصورتك هسه وتقارنهم، أوجد الفرق، الفروقات، مفاصل، مسامات، تساقط شعر، خلق ما عندك، الفولتارين يمك. والله هسه حتى من تحب وتسوي علاقة وهاي يقول لك حبيبتي أخذت الفولتارين، حبيبي أخذ الدواء الضغط. حب عجوز، حب منتهي.

0: أزاد أبو جعفر منور يا غالي، بونجور.
1: صباح الخير ست الغالي عليك وعلى الجميع، ربي يحفظكم ويبارك فيكم. اليوم البنوتة ماتي سادس ابتدائي،
0: حياتي
1: تأدي الامتحانات، ربي يوفقها
0: يا رب،
1: يوفق جميع الطلبة بحق محمد وآلي محمد.
0: آمين يا رب العالمين. إن شاء الله الله يوفق كل الأولاد والبنوتات اللي اليوم امتحاناتهم، سادس ابتدائي، ثالث متوسط، يا ربي يا رب يعينهم. والله نص الخوفة من عندنا إحنا، أمانة الله، يعني هالقد ما نضغط عليهم. أقرأ لك عدك امتحان، له شكو شكو، ومين راح يجيبوه من القمر يعني غير هو من الكتاب. المهم المهم، مصطفى الجبوري شكرا للبطاقة الصباحية يا عيني. أبو دلة الغالي بعثنا فويز وبعثنا هدية بعد دويتو للقيصر مع طفلة من فريقه، يمكن ما لي خلق. ها لكم السلام والاحترام، بس خلينا نسمع الفويز.
2: قداح والقداح يذبل من تريد تجيسة، يا بوسة العريس بول زفة العروسة، صباح القداح لعيون أختنا وتاج راسنا أم أمير ستفاي والمخرجين الرائعين أستاذ وسام ماجد وأستاذ أحمد المثنى وجميع العاملين على إنجاح هذا البرنامج، من أكبر واحد الأصغر واحد، ومستمعين بانجور داخل وخارج العراق، أتمنى لكم السعادة والنجاح والتألق دائما، أخوكم أحمد أبو دلة.
0: بوجودك إن شاء الله يتم النجاح وتتم الأفراح في كل مكان، وافر التقدير لك يا أبو دلة الغالي. الأستاذ ياسر العزاوي يقول تسلل الذئب فصاح الديك، نبح الكلب فانتبه الراعي، استيقظ الأهل فر الذئب فنجى القطيع، اطمأن الراعي واستلقى الكلب واحتفل الأهل فذبحوا الديك. دائما من يوعى الناس هو الضحية، لم يذبح الديك إلا لإيقاظ القطيع من سراديب الذئاب. طبتم وطاب صباحكم. أصفق لك ألف تحية إليك يا أستاذ ياسر. محمد كاظم من ميسان شكرا للبطاقة الرائعة الصباحية. سليم الجعفري حياك الله يقول لا تسأل المرء عن أشياء يكتمها، فكل شخص له هم وأسرار، فربما بسؤال أنت تجرحه. بعض الأحاديث إيذاء وإضرار، فقد يفجر ما في الصدور يكتمه، وقد يتجدد في أعماقه النار، وسوف تفضحه حتما مدامعه، وقد تراه أمام الحزن ينهار. إن لم يبح لك يوما عن مواجعه فلا تسأل أبدا، فتلك أسراره. صباح الخير عليكم ست الكلبان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة FM، كل التقدير لك يا غالي وشكرا جزيلا. أحمد شهاب ألف تحية لك وشكرا للبطاقة الصباحية، حي الله جبور. صدام الزبيدي الله الله الله، شنو هالصور شنو هالصور، رائع. عباس الحمداني منور يا عباس الذهب. فارس أحمد من ألمانيا شكرا جزيلا للبطاقة الرائعة. وحسن العبيدي يقول جاهزين جاهزين نسمع بانجور في هاي شنو ال وين هاي الازدحام مالتكم، والله أكاد أجزم أنه الكل دا يسمعني بهاي الصورة. التفاؤل يمنحك النجاح قبل اكتماله، والتشاؤم يذيقك مرارة الفشل قبل حدوثه، هي أمور نفسية أنت من يحسمها، فقط احسن الظن بالله لتسعد. صباحكم ورد وفل وياسمين، وصباحكم طاقة وتفاؤل ستبان الغالية والمخرج المبدع يا أغلى الناس. شكرا يا غالي. وسام البحر صباح الورد ستبان الوردة والمخرج الراقي، ربي يحفظكم ويسعد صباحكم. شكرا وسامة. الأستاذ محمود أبو علي، حياك الله.
3: صباح الخير على قناتكم، على الستوان وعلى المخرج وعلى المستمعين جميعا. صباح مشرق بدرجة حرارة حلوة ما شاء الله. صباح الخير يا عراق.
0: درجة حرارة يعني بارحة كلش حارة، بارحة كلش حارة. ما هقيتها من شهر الخامس يجي يسوي بينا، بس يعني يلا إن شاء الله. هسه تمال البارحة الحمد لله رديت أغسل سيارة ما غسلتها، رجعت قريت إنه أكو أمطار رعدية، زين فخاف عبالهم أني ما أدري. أبو قتيبة، صباح دافئ الإشراقات ونور من ذاك الثغر المبتسم، صباح لطيف النسمات ونبضات قلب بالحب تزدحم، صباح هادئ اللحظات ورضا على الملامح مرتسم، صباح نظيف النيات وبالتوكل على الرحمن يلتحم. صباح الخير والتوفيق أبو قتيبة الخالدي، أحسنت وبوركت، صباحك ورد وعافية. صباح النور والسرور على العراق المنصور وعلى بانجور وعلى مستمعيهم، شكرا يا حبيبة قلبي سحر الخفاجي. البطل ليث، أحتاجك نفس، صباح الخير. صباح النوير محمد الدليمي، صباح هرمون السعادة، الناس من الصبح تباوى علي أنا بس أضحك. حتى اللي يصعدون وياي أخليهم بس يضحكون. للعلم أنا سايق تاكسي، لأن تدرين اللي يقعد من الصبح ويروح للدوام كاره الدنيا إلا مستمعي بانجور بس يضحكون. الله محمد الدليمي، إن شاء الله الله يرزقكم السعادة، يرزقكم راحة القلب. شقد محتاجين احنا اليوم راحة قلب احبابي، انك تكون مرتاح، قلبك مرتاح، بالك ما عليه هذا الكم من الضغط والمسؤولية، وتفكر وشلون كلمة شلون تتحول من شلون احلها الى شلون افرح، او شلون راح تكون سفرتي، شلون راح يكون باكر حلو يا رب. الأستاذ أبو جعفر، صباح يقول صباح الورد، إنه طلعت برج الثور وأقول ليش هيك محبوبة وياك. لا أنا مو برج الثور. أبو جعفر أنا أتشرف طبعا أصير برج الثور. بس أنا جاي عيني، بس اثنيننا في برج في شهر الخامس، أي من يوم 22/5 أو 21/5 يبدون مواليد الجوزاء. أنا 31/5. إبراهيم النعيمي باعث لي أنا ممنونة منك، ما تقصر، عساك سالم إن شاء الله يا عيني، وجزيل الشكر أستاذ إبراهيم النعيمي. هلو هلو، يلا اليوم أتابعك إن شاء الله. زين. السلام عليكم. علي الدليمي مع أمير المقصوصي رايحين للامتحان جامعة المصطفى، وبالطلاق لا تقدون يا عيوني، بالطلاق لا تنجحون، وقولوا قالت بان المسوي، قولوا آمين. بس أحمد عنده وتقول الطيور لا تنسى النوافذ التي نثرت لها القمح، كذلك القلوب لا تنسى الكلمات التي أزهرت ربيعها. أشتاق لزمن كانت فيه الصفحة بيت لا مجرد منشور يمر في الزحام، كنتم التفاصيل التي تصنع المعنى. الله يسعد صباحك، صباحك سعيد، و اقلب الصفحة أو ابدي صفحة جديدة، ابدي صفحة جديدة. أيوة كده

من الرشيدة فأم بانجور من الأحد إلى الخميس. مكملين معكم مسجاتكم أحبابي وباسم القرغولي، صباح الخير والمحبة، أجمل التحيات الصباحية إلى إذاعة الرشيد أف أم وإلى جميع المستمعين والمستمعات الكرام، وتحية خاصة من القلب إلى كادر برنامج بانجور الرائع، خصوصا ستبان المحترمة والأستاذ وسام ماجد، ويا رب يكون نهاركم سعيد مليء بالفرح والراحة والرزق والمحبة، وتبقى أجواءكم دائما جميلة مثل أصواتكم الراقية. دمتم متألقين دائما وتحياتنا لكم بغداد الحبيبة. الله يا محمد كرادة، أنت تعرف هاي أحبها؟ صباح الخير والسعادة عليكم وعلى المستمعين، أخوكم محمد كرادة، كل التقدير أخونا الغالي حيدر المدريدي. صباحو جسر الجادرية اليوم، هاش عجب مو طابقين، بس كلش الزحام، جمال اللوريات، تعالوا أقولكم منو مثلي يعاني من اللوريات، شو ماخذين الشارع لهم أهل اللوريات، والله يعني ماكو هيجي شيء يتسابق ويا الناس.

يتسابق وياخذ السايد الايسر ويمشي كلش بسرعته ويا الازدحام بحيث هو ما يلحق ياخذ بريك، ولا بال الكاميرات ولا يحترمها ولا اصلا اكو قانون ولا شارع ولا فن ولا ذوق ولا اخلاق. طبعا مو كلهم بالتاكيد، بس هو هذا لا فن لا ذوق ولا اخلاق يعرف نفسه، او احتمال ما يعرف نفسه، يجوز هو ما عجب بنفسه.

يعني هذا التخبط بالقرارات والتصريحات انه مثلا ماكو لوريات ومركبات طويلة تطلع قبل ساعة 6 العصر، هي من مسموح لها من 6 العصر ل 6 الصبح، يعني حتى مو ويا الدوامات. اوكي شو ذولا من 6 الصبح ل 6 الصبح وياني، والله العظيم يعني هسا احنا شنو بس نريد نفتهم، يعني حتى هم دي يتأخرون بشغلهم، حتى هم أنا أعرف هم مسافاتهم طويلة، مسؤولياتهم كبيرة على عاتقهم أنه هذه الأمانة يوصلوها، هالحشك بالشارع اللي صاير بلا معنى والحوادث اللي دا تصير، ويتزابق بين السيارات، يعني ما شايفة لوري مركبة ثقيلة يتزابق، يعني صدق لهالدرجة تستهتر بأرواح الناس؟ السبب الله أنت مو عزيز عند نفسك. فمديرية المرور العامة تابعونا هذا الموضوع، لا تسمحون بشرط قوي، يعني رجاء يعني غرامات كون يبيع اللوري الله يدفعها هيجي، والله لأن تصير مشاكل. تخيلوا قدام سيارة من هاي الصغيرة، والله العظيم قلت يا الله فعصة فعصة فعصة طاير ودا يمشون هيدا بهيدا بالازدحام على القناة. كان ياخذ بريك زين، وهاي السيارة العنفوصة صايرة بين لورين، دوخري دوخري دوخري جاسوس.

بعدين فقس عندك البريك شلون بالله شي حلها، مثل الكارثة اللي صارت في شارع الدروازة في كركوك. مو كارثة صارت لأنه الأخ جاي بسرعته ولوري ويدوس بريك وما وقفت، عاد راح ضحيتها كثير من أهلنا في كركوك. فبصراحة لازم ينتبهون مديرية المرور العامة لأهل التريلات، مو مكلبين احنا، منو اشترى سيارة جديدة خل نكسر ظهره، منو عنده ما أدري شنو خل نكسر ظهره. يا بنتبهوا على هاي السالفة همينة. المهم فويس من أبو طيبة. أبو طيبة الأخ الكريم اللي البارحة راسلنا وبعث لي اليوم مستمسكات تثبت منح قطعة أرض من قبل السيد السوداني في منطقة الكرادة. هو من يعني كان قاعد بالعشوائيات في حي التراث زين، فجو فلشوا المكان اللي عايش به في 2023 وراح اشتكى بإحدى القنوات ووصلوا صوته مكتب السيد السوداني، طلعوا كشف عليه بالبلدية الكرادة وما نفذت له ولا طلعوا له قطعة الأرض، وموجودة عنده أوراق الثبوتية. يعني ما أعرف شنو أقول لك أبو طيبة، بس خلي محامي بهذا الموضوع يمشي بالأوراق.

0: احنا هسه نسمع بصمتك ابو طيبه، بس لا تصدق اي كتاب ينطوك اياه، لا تصدق. ياما وياما نشرت اسماءنا وقطع اراضي وتابعه وختم ودزوا اشتراك وما اعرف شنو، وجيب عمك جيب خالك جيب ما اعرف منو، سوي وصعد وانزل وما اعرف، كله كذب بكذب كذب. خلي نسمع ابو طيبه.
1: سيدوان صباح الخير، صباح العافيه ويا شهاده الشملاوي. البارحه دزيت لك رساله، دزيت لك الاوراق الثبوتيه. أنا النت ما عندي، يعني سايق التاكسي، تاكسي مولي حاليا يعني، بس اكو محطه مال بنزين بحي التراث نجي لل بيها نت، النت مال النفط مو نستلم كنا نفط يعني بالشتاء، هو النت موجود يعني، اجي اطبق بالمحطه يجي النت. وارد مساعدتك لي ووقفتك لي، اي والله، لان انا ما عندي صاحب سجهال والله، اسام لك 2000 دينار يعني بهذا الزمن ال 26، 2000 دينار واحد يملك عراقي هذا النفط، نفط الخير، نفط موت، لا عراق الخير يعني بلد النهرين. ستبان اريد مساعدتك، يا اما تدعيني للاستديو اجي، يا اما شوفي لي يعني صوره حل. اي والله يعني لازم تشوفي لي صوره حل. وقفتك وياي الله يرضى عليك ويوفقك. وبانجور، شكرا للبانجور.
0: هسه يعني هذا مو مرض قلب، اني دا اشوف الكتب اللي حاصل عليها، يعني انا ممكن الان اقوم الى من اطلع من الاستوديو اروح الى غرفه تحريرنا كمذيعين واسوي لك مثل هذا الكتاب على الحاسبه وارتب لك اياه. بس الكتاب مختوم من محافظه بغداد من مكتب السيد المحافظ بتاريخ 22/10/2023. زين، ف نوبة السيد السوداني انتهت ولايته. هسا نجيب من نحكي ويا من؟ شقول احكي ويا منو؟ هسا احكي ويا بلدية الكرادة، يعني احكي ويا منو؟ منو اللي ممكن ان يفهمنا وينصفنا؟ النوبه بالكراده. هسه لو قايل لي بغير مكان اقول بيها باب وجواب. هم اهل الكراده ما سالمين على روحهم. يا ابو طيبه، يا اخويا، يا عيني، انا مو اريد ايسك ولا اريد اسودها بوجهك ولا أسدسد البيبان، باب الله ما ينسد. بني آدم يسد باب، الله يفتح ألف باب. هاي وحدة. اثنين، منطقيا هسا أنت منطق، بالمنطق نحكي، عوفك من الكتاب. أنت شايف حكومة تنطيك، أنت متجاوز كنت قاعد عشوائي يعوضوك بهاي بالكرادة؟ ماكو هيجي شيء، يعني شيء مو منطقي. ما أدري شلون طلعت منهم من مكتب السيد السوداني في حينها وطوك. هذا كذب، هذا ضحك على الذقون. ما كانش حد غلب إذا هم بهالمكارم، مع اعتزازنا واحترامنا للسيد السوداني، إذا هم بهذه الإمكانيات يوزعون، كان ما حد نام على الرصيف، كان ما حد دفع إيجار، كان ما حد اضطر إنه يسمع كلمة من اليسوى والما يسوى حتى ما يطلع من البيت، يبقى قاعد ما عنده إمكانية يطلع. هسه ما بالمنطق أنت أخذها، أوكي؟ فبلدية الكرادة عيني الكتاب يعني هذا اللي أقدر عليه. أنا ما عندي علاقات شخصية ويا جهات اللي ذكرتها. الكتاب العدد 22/2274 للمواطن هادي حمادي وادي. شنو موضوع قطعة الأرض هذه؟ هاي الأوراق تشتغل لو نبللها ليلة الخميس على الجمعة، يعني أكثر بها بركة يصير. يعني أعتذر منك جدا. غير هذا الكلام أنا ما أقدر بصراحة أنه ما أملك. يعني هم دي يفلشون بالعشوائيات كوما ناس يا ما مرة كبيرة وحدها يعني يمكن وياها حفيدها بس أبو شهيد أو هيك شيء طردوها بالشارع وفلشوا بيتها. يعني هي يقول لك ترى نقطة حياة القصة بيها نقطة مال الحياة معروفة هاي عندنا العراقيين ماء الوجه وما تسمى بماء الوجه وياما الموروث الشعبي أخذ حكايات عن هذا الموضوع. فهي نقطة إذا وقعت بعد اغسل إيدك من هذا البشر هذا اللي ما يستحي اللي ما يخجل. ليش؟ لأن ما يوجهه واقع ونقطة الحياء هذه من وقعت منه بعد يفعل ما يشاء. فهذا شو ثق بي؟ المفروض يحلون مشاكل هذول الناس اللي قال لا تركوهم بالعشوائيات وها هي بعد مشت ولا اللي هم مطلعيهم من العشوائيات ومعوضيهم مجمعات فد مان مجمعات شي سووا الاستثمارات كلها والدنيا وفلوس شدات يعني اني مدى اعرف هذه المناصب اللي مسؤولة ومشغولة اليوم من مسؤولين اللي هي لأي شيء وجدت منطقيا لأي شيء وجدت هسه أني على عاتقي مسؤولية تقديم برنامج صباحي وإعداده وتهيئة الأمور شو نسميها يعني كل الأمور اللي تقدم هذا البرنامج للمستمع مع الحفاظ على القواعد الإعلامية وإلى آخره والالتزام بالمبادئ هذني اللي نعرفهن. خوش رئيس الوزراء وكيل الوزير مدير عام ما أدري منه السيد المحافظ مدير البلدية أبو البنزين خانة أبو أمانة العاصمة غير أنتو هم كل من يشتغل شغله المن توليتوا مناصب إذا العراقي دا ينطرد بالشارع يفلشون بيته عليه يعني مثل فلسطين المحتلة من تجي يجون الصهاينة على المستوطنات يحولون الأراضي الفلسطينية إلى مستوطنات إسرائيلية ويجيبون الكراب مالتهم والهاي اللي تفلش ويفلشون البيت على الفلسطينيين ويطلعون ما يلحقون يأخذون أطفالهم زين والدفع يطلعوهم من بيوتهم. نفس الشيء أنا شفتها بعيني أنا شفل شون فلشهم متجاوزين أي باخ صدق والله من منا متجاوز ليش تمام متجاوز على منصبك هذا بس البلوغرز مو متجاوزة والفاشينستات مو متجاوزات لا هذول هم أهل العراق وإحنا هيجي لفوا بالعراق منو قاعد بالقصور منو يشتري الأراضي منو يستثمر بمجمعات سكنية ويشترون بأسعار بخسة يعني تشوفها فيلا شكبرها وشقة بمكان شوية عن القمر بسعر قليل لأن مأخوذة من الناس هاي هذا مو حقك. المهم أنا ضجت من وراء هذا الموضوع بصراحة أنا أضوج لما ما أقدر أسوي شيء لما يعني إنسان يطلب مني شيء أسويه ما أقدر أسوي. حاول تروح لأحد مثلا رجال الدين المعتبرين عندنا. أي نعم، حاول تستنجد أهل الغيرة اللي يعني يطالبون بحقوق الشعب. حاول لازم تلم عيالك وتقعد بمكان. عمي ما أريد الكرادة، ما الكرادة طلعوا منها، هي بلدية الكرادة ترى ما لها علاقة.

0: كاتبين له بالكتاب يرجى اتخاذ اللازم. تخيلوا كم ملف موجود بالبلدية يرجى اتخاذ اللازم، آلاف الناس يعني هم مو راح يستقبلوك أهلا، جيبوا له كرسي وخلوا له قهوة وشلونك وديروا التبريد عليه وانطونا طينا الملف وفد بروتوكول يعاملوك به لأنه أنت جاي من مكتب رئيس الوزراء مخصص لك قطعة أرض لو بيت وحدة سكنية أنت وعيالك. يابا يعني ترى يعني الطابور طويل. فأني اللي يقهرني شنو؟ يقهرني العراقي مصدق، يقهرني إنه عنده أمل، هذا اللي يقهر. هو ايش خلف شعبان بقلب رمضان؟ فاعتمد على روحك اخويا، لملم نفسك وما ادري، والله يدبرها، الله يدبرها، تترتب باذن الله تعالى. اما ان تعول على الحكومه، لحد الان احنا نتطلع الى حكومه جديده، خلي يتكلفون الوزارات، خلي تكمل الكابينة الوزارية الجديدة اللي صار لها تطلق كوما وراح الجنين يموت تطلق والعراقيين يطلقون وياها بهالمعنى. خلي أتكلم والله، إش وقت هذه الولادة المباركة تجي ونصلي على محمد وآل محمد، حتى كل وزير يكلف بوزارته، توزع الأرزاق زين، وتجي كيكة جديدة عاد بلكي يطونا يجي بس الذوق الكريمة. أبو قتيبة العزيز، نسمع بصمته. نعم
1: كلش حلو، وينزل شلون مي بارد على القلب. يعني احنا نقول متجاوزين وده يعوضونهم فلسان زين، من هو متجاوز ويروح ياخذ الارض من عنده ويسويها مجمعات سكنيه، كل شقه تنباع بعشر شدات وخمسطعش شده، هذا متجاوز
0: طبعا.
1: هابروح ابوك
0: طبعا طبعا. تحياتي لك أبو قتيبة، يعني ما أقدر أعلق لأنه لازم أقرأ مسيجاتكم. ابن الغربية الغالي يقول أصلاً المصرف العراقي مخصص للمستثمرين فقط، تعالوا شوف غاي المصيبة. المصرف العقاري عفواً يطول للمستثمرين ما يطول للمواطنين. المخرج قال له 200 وتوكلني، يعني تشاوحنا مستثمر يجي ياخذ قرض عقاري ويبني له مجمع مدينه سكنيه وهو ما اعرف شنو، هاي اذا اعطانا فعلا بيها وحده سكنيه، اذا ما اكل فلوس وانهزم زين. وانت تعال يا عمي شيني. خلي نسمع من الغربيه شنو مشاركته.
2: غاليه يمين علي، هاي تشاهده وسام شاهد والمستمعين شاهدين، حراما عليه وعلى والده ان حطوش المتحدث الرسمي الحكومة او الطوش اي منصب اعلامي في حكومة المكلف الاستاذ علي زيدي، حرام عليه وعلى والده الا تشوب، ودزلك فيديو انه ادا تشوب ونسوي لك حفلة ونجيب بيها مطبق وطبل ونسوي تشوب. الله وكيله
0: والله والنعم والله والنعم، الله يبارك بيك ويطول لي بعمرك. ياسر العزاوي،
3: سفران صباح الخير.
0: صباح العافيه. سفران
3: بالنسبه احنا تدرين احنا انا اشتغل بالصحه. طيب. تدرين انا عندي رقم وتاريخ القطعتين، واحده من عندها انا التخدير على مود التشجيعيه مال التخدير والثانيه مال كورونا.
0: زين.
3: ما انطون احنا بغداد بس المحافظات. فبغداد ما بيها فرز. دكتور ستفان ما بيها فرز ترى بغداد، ما بيها مناطق يعني قطع مفروزه.
0: ليش؟
3: فهاي هيك حبر على ورق. أيه. احنا كليتنا هم موقع المحافظ وكل شيء مسوي،
0: هوايه ناس
3: ما ينطون.
0: نعم
3: ببغداد
0: نعم. تحياتي لك أستاذ ياسر. حربي، نسمع حربي بصورة سريعة. إحنا الوقت كلش أخذنا.
4: الله بالخير، شلونكم، أخباركم؟ إن شاء الله طيبين. مشتاق لكم طبعاً، أنا ستبان الجميلة. طبعاً أخويا خالد يسلم عليكم ويقول إن شاء الله راح أصير أحلى متابع عندكم.
0: نتشرف نتشرف أستاذ حربي، تحياتنا إلى وإلك ومنور. تحياتنا إلى أبو مصطفى الغالي، صباحك ورد جوري، وإلى على عادل الطيب، وإلى الغالي وحيد الدليمي مرة أخرى، وإلى الأستاذ أحمد، وإلى الأستاذ سيف الدين، منورينا يا حبايبي. أيضا تحياتنا إلى أبو ليث، وإلى الأستاذ المحامي أحمد عذاب. كان بودي أنه أسمع مشاركتك أحمد. أيضا ألف تحياتي إليك وضرغام علي، كل التقدير والمحبة. أبو موسى، عباس الحمداني، نعيم المالكي، عمر البغدادي، وأبو نور، وإيليا البغدادي، نورت الدنيا كلها. كان بودي أنه نحكي أكثر بس وقتنا خلاص صدق انتهى، لكن الفرح ما ينتهي وأملنا بالله ما ينتهي. إن شاء الله باكر أحلى من اليوم، قولوا يا الله. تحيات بان الموسوي ووسام ماجد، وهنا بانجور على راديو الرشيد.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان بيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشوا يعني
0: الرشيد أفهم مع طول اليوم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيساء الجمهورية والبرلمان يؤكدان أهمية التعاون بين القوى السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة. المجلس السياسي الوطني يبحث ورقة الاتفاق السياسي والمنهج الوزاري. انطلاق الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية والتعليم المسرع. التربية إضافة 5 درجات لنتائج الدور الأول وإتاحة الدور الثاني للابتدائية والمتوسطة والإعدادية غير المنتهية. الحشد الشعبي انطلاق عمليات فرض سيادة في صحراء النجف الأشرف وكربلاء. العمليات المشتركة تنفي وجود أي قواعد أو قوات غير مصرح بها على الأراضي العراقية حالياً. باكستان تنفي وجود طائرات إيرانية لأغراض عسكرية وتؤكد استمرار الاتصالات الدبلوماسية. الكشف عن غواصة نووية في طريقها إلى الشرق الأوسط بعد تهديد ترامب لإيران. استنفار في الولايات المتحدة، حجر 18 راكباً كانوا على متن سفينة سياحية تفشى فيها فيروس هانتا. طقس العراق، أمطار وغبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

خاطرة زعل اللي شايف فيا أكتر من مرة ورد حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا بل بعاقبها من فضة الدولة.

0: الصوت اللي تحبه، الصوت اللي صار أقرب. صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حم الرشيد FM الجديد، واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: راديو الرشيد، أينما تذهب.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: نشرة الأخبار من الرشيد FM.

نكمل نشرتنا الإخبارية من رشيد أف أم، نبدأها بأهم العناوين. رئيساء الجمهورية والبرلمان يؤكدان أهمية التعاون بين القوى السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة. انطلاق الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية والتعليم المسرع. انطلاق عمليات فرض السيادة في صحراء النجف الأشرف وكربلاء. قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي في بيان أن الحلبوسي استقبل رئيس الجمهورية نزار أميدي، وأضاف أنه جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية في البلاد وملف تشكيل الحكومة الجديدة، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين القوى السياسية للإسراع في إنجاز الاستحقاق للتوقيتات بما يضمن قيام حكومة قادرة على مواجهة التحديات والاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة. ذكر بيان للمجلس السياسي الوطني أن المجلس عقد اجتماعا موسعا بحضور قياداته وأعضاء الكتلة النيابية، وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع السياسية والتأكيد على الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى بحث الاجتماع ورقة الاتفاق السياسي والمنهاج الوزاري. انطلقت اليوم الثلاثاء الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية والتعليم المسرع وسط إجراءات واستعدادات من قبل مديريات التربية والمدارس. بدورها أعلنت وزارة التربية أن أكثر من 900 ألف تلميذ وتلميذة يؤدون الامتحانات العامة مع انطلاقها صباح اليوم في عموم العراق، مبينة أن أكثر من 7000 مركز امتحاني استقبلت الممتحنين ضمن أجواء منظمة وانسيابية عالية. قال قائد عمليات الفرات الأوسط في هيئة الحشد الشعبي اللواء علي الحمداني إن عملية تحت اسم فرض السيادة انطلقت اليوم في صحراء النجف الأشرف وكربلاء المقدسة عبر 4 محاور بهدف تأمين الطريق الرابط بين كربلاء المقدسة ومنطقة النخيب، مبينا أن العملية جاءت بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف رئيس أركان الجيش الفريق أول عبد الأمير يار الله. أكدت وزارة الخارجية الباكستانية رفضها بشأن وجود طائرات إيرانية في قاعدة نور خان الجوية، معتبرة أن هذه الروايات قائمة على التكهنات وتهدف إلى تقويض جهود تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. وأوضحت الخارجية الباكستانية في بيان أن الطائرات الإيرانية الموجودة حاليا في باكستان وصلت خلال فترة وقف إطلاق النار، مؤكدة أنها لا ترتبط إطلاقا بأي طارئ عسكري. وأضاف البيان أن الاتصالات الدبلوماسية رفيعة المستوى ما تزال مستمرة رغم عدم استئناف المفاوضات الرسمية حتى الآن. ختم هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. رئيساء الجمهورية والبرلمان يؤكدان أهمية التعاون بين القوى السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة. انطلاق الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية والتعليم المسرع. انطلاق عمليات فرض السيادة في صحراء النجف الأشرف وكربلاء. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني
7: رشيد افلام. رشيد افلام. رشيد افلام. رشيد افلام.
8: جديد على الرشيد افلام.
9: اسمعوا جديدي
10: على اذاعه الرشيد. تحياتي لكم الفنان حسن نسيم
11: محمود الغياث.

راجع لعلما تعتذر غلطان راجع نفسك آن اكتفيت بهالقدر عوف الدراما وبسك هو اللي يحبك من صدق المفروض بي تتمسك متعافي تارك لك شخص ناظر لك عيون وقلب والمثل لا ما ينخسر إنسان أهله يحسك وأنا أدري كل هذا الحكي اللي من قلبي راح يمسك أنت درس وتعلمت مرات لازم نقسه ولو سامحت يوما شخص أسامحه وما أنسى أسامحه وما أنسى.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

تؤكد رواتب الموظفين مؤمنة، والبنك المركزي تعهد بتمويلها. انطلاق الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية والتعليم المسرع. التربية إضافة 5 درجات لنتائج الدور الأول وإتاحة الدور الثاني للابتدائية والمتوسطة والإعدادية غير المنتهية. الحشد الشعبي، انطلاق عمليات فرض السيادة في صحراء النجف، الأشرف وكربلاء. باكستان تنفي وجود طائرات إيرانية لأغراض عسكرية وتؤكد استمرار الاتصالات الدبلوماسية. الكشف عن غواصة نووية في طريقها إلى الشرق الأوسط بعد تهديد ترامب لإيران. الاتحاد الأوروبي، هناك رغبة بتشكيل قوة مسلحة تساعد الجيش اللبناني بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. طقس العراق، أمطار وغبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في فيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن
0: على الرشيد.
1: على الرشيد
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM. يا أخوان صارت صدق، صار صيف، ترى اليوم كلش كلش كلش حارة، جديات يعني. هاي يلا مو كنتوا تشكون من المطر والبرد، ومطر والبرد والرياح يغني، تشكون من عدهم، تشكون من الطين، وهاي دي يلا استلم. يلا تريد مبردة؟ يا بنجمع تبرعات عمار. فلوسك وين يا أخي؟ طلع حيد.

اشمعنى هاي الأغنية؟ شوفوا مرات زلت اللسان يعني أو أشخاص ما راح يحفظون السر أو راح يلزمون عليك لزمة معينة، لكن تجي من باب الفطارية ومن باب إنه أنت هيجي يعني تحكي للسؤال بدأ تشكي لك صديق أو فتش واحد يجي سند إليك بعدين بالتالي يلزمها عليك. فهسا عمار أنا أقول لكم اليوم كل الأغاني على العيون والله العظيم، وأنا أعرف كل الزين يعني. يلا جاك محتوى تفضل طلع خباتك. يلا أريد يعني هذا شو اسمه شو يسموه هرمون الخباثة مالتك اليوم يتفاعل تمام. أنت وسلطان متأكدة سلطان همات يعني اليوم بالبرنامج راح يستمر بس ما راح أحكي سلطان عن عبالكم راح أغلط نفس الغلطة لا. عموما تحية لكل مستمعينا، أكيد يا رب تكونوا بخير دائما وأبدا في دول عينكم باعوا. قبل ما أبلش الحلقة حتى تبقون ويانا متواصلين دائما خصوصا اللي موجودين على البث المباشر على التيك توك، رجاء لا تعيدون التعليق اكثر من مره لانه راح يحضر البث وبنفس الوقت انتم هماتين يعني. فاتمنى من عندكم انه يعني لا تعيدون تكرار التعليق اوكي، انا اقراهن كلهن على تكرار مره. على جودي ايدش اريد مكياج اجاوبك. يلا فلا تعيدون التعليق حتى بالتالي انه لا البث يوقف ولا يعني انتم هماتين تنحضرون من البث. تحيه للي دا يسمعونا، شفتوا وجه التحيه ايضا اللي موجودين على تيك توك وبثنا مباشر بصفحتنا اذاعه الرشيد، وتحيه للي دا يسمعونا عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكيه بالنظامين الاندرويد والاي او اس، وايضا تحيه للي هسه حولوا الموجة على 91.5 FM ويسمعونا عبر أثيرنا. يلا نبلش بحلقة اليوم. سؤالي كلش هيك يعني حلو لطيف، أكو بعض الكلمات نسمع نعرف بيها ممكن إنه شنو غايته أو شنو مقصده أو شنو كذا. فاليوم سؤالي

لكم شنو أكثر جملة تسمعها وأنت من تسمع هذه الجملة تعرف إنه الشغلة ما راح تصير. هسا واحد يجي طبعا من الكلمات ممكن إنه نقولها إحنا الآخرين الله كريم، هي طبعا الله أكرم مني ومنكم من كل، لكن هذه الجملة هسا عندنا إحنا يعني بمجتمعنا العراقي خلينا نقول هذه الجملة من نسمعها نقول يعني سوفت السالفة، راحت ركنت على صفح، أو يعني مجرد إنه يعني خلينا نقول سكتك باللطف. فجملة دير بالك ليش عافية نفس هاي الجملة. فاليوم هذا سؤالي لكم، شنو أكثر جملة من تسمعها تعرف بأنه أنت الشغلة مالتك ما راح تصير نهائيا؟ خلينا نشوف بالله أرقامنا راح تكون جاهزة. يا الله كريم بعد شنو ان شاء الله خير هاي ذن السوالف. فالمهم انتو هماتين كل واحد يتصل بي يقول لي، هعيد مره ثانيه سؤال حتى لا احد يقول لي شنو السؤال، شوف ايش كم مره قلته انا وايش كم مره كررته، شنو اكثر جمله تسمعها من الطرف الاخر وانت بهذه الجمله تعرف بانه شغلتك باي باي ما راح تصير او تؤجل او يعني تركن. ارقامنا 0780211115 0780211115. أنا قلت كل الأرقام صدق؟ خلا عيدن يلا هاي الخاطركم 0780211115 0780211617117 0770 1145.

0: يعني شو حسوي؟ راح اسوي البوم كامل خاص بس بالاغاني اللي بيها عيون وهيك شيء بس ادفتهم. ها ماشي يلا اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا محمد
1: شلونك يا غالي؟
0: هلا قلبي شلونك؟
1: الله يسلمك. تحياتي للتحيات المخرج.
0: شنو اخبارك؟ تمام
1: والله الحمد لله. شو اليوم جاي من وقت؟
0: يا الله يا الله. انا عماره ما جيت قلت له مرحبا كان شو جاي من وقت قلت له الله اكبر عليكم ايش
1: تبي انا زين شيخ هالايام
0: عمي مو انا اقول له هسه اقول لكم السر تفول السياره فقلت خل اطلع من وقت تالي لقيت البنزين فارغ
1: انضربت بوري
0: انضربت بوري وصيت يعني من وقت
1: وقدامي يوميه
0: الله اكبر
1: اي والله صايره حريصه على البرنامج.
0: لا ترى انا حريصه ما اسمح لك لا هنا لو كاب.
1: لا يعني حريصه قصدي يعني ده تجي من وكيل
2: الله يا ولد.
0: محمد شنو الجمله اللي انت تسمعها وتعرف انه يعني لو سمعتها من الطرف الاخر تعرف انه شغلتك ما راح تصير؟
1: ماشي ماشي
0: ماشي ماشي.
1: اي يعني
0: انا اقولها انا من اقولها مو انه ما اكمل لك الشغل يعني ما مقتنعه بالسالفه.
1: اي هو انا او يمي.
0: اي
1: اي يمي وماشي ماشي يعني اما الماشي ماشي كنت قال نفس الوقت.
0: اني والله اقولها دائما.
1: انت
0: قاعد مساعده بالبيت من اقولها ماشي ماشي تزبيدها يعني تعرف ها هي راحت السالفه.
1: يعني انت ما مقتنع بالموضوع اصلا بتاعك.
0: يعني من اريد انه ما اريد احد يناقشني بعد خلص لان ما توصل المعلومه فاقول له ماشي ماشي.
1: يمكن مره سمعتها ويا عمار قلت لي
0: يمكن والله دائما اقول. طيب تحياتي لك انا كلش اشكر اتصالك نورتني شكرا. تحية لمتجر النور عمري يعني انتم متجر ومفروض انه يعني يكون رزق وصفحه خاصه بالرزق وهذه الاشياء فصح انه تدخل على البث وتحكي كلام ما حلو تجاه البث او تجاهي اني خلينا نقول البث يعني حتى الله ما يقطع برزقك او رزقك ما

0: بس هي ظهر بنية، أنا أعرف عدو المرأة المرأة، هاي متفقين عليها. يلا عندنا اتصال. ألو،
1: أنت تصرف كيف؟ تلعب كيف؟ أنا قلت لك اصحتك، أنا قلت لك اصحتك.
0: تدلل ما يصير خاطرك إلا طيب. هذه ماتي اللي يقول عليها علي إنه هذه جملة ممكن إنه يعني إن شاء الله ما راح تصير. يمي قالها يمي عمار. عندنا اتصال. اتصال قالها عمار، منو قالها محمد شنو؟ دا اقول هاي الجملة انت تقولها مال يمي، قلت لك هسه قالها محمد مستمعنا. يلا اتصال. الو، يعني مشكلة اني عمار يجوزني من هاي السالفة. على فكرة عمار دائما مشكلته وياي، بعيدا عن مشاكل هاي الثانوية، مشكلته وياي انه يقول لي عبير سيطر على نفسك، لا تحكين او لا يعني لا تتعصبين او لا هذه. بس انا مشكلة ما اقدر يا اخوان، ما اقدر. فراح اذهب التليفون وما اقرا التعليقات. يلا الو. الو الو الو، راح الاتصال. هم عيون
2: حروف الصمت.

0: ابوهم ما من فهداوي تحياتي يقول لي سوري شلونش خاله والله على هاي النظاره خاله والله ما يعني ابدا ما غثيت صح اي خاله يلا الو الو الو
1: الو خاله
0: هلا عيني لا كافي تلحن تلحن عم اسمعها مره واحده من الاول وانا وحده بسحبك اطول انا اي انت لا اي عيوني
1: عيني شلونك
0: الحمد لله الله يسلمك انت شلونك
1: خير وانت سالم
0: هو
1: اذا قيسين يمكن اني خالج اصير
0: ليه شلون
1: يعني فرق العمر يعني
0: يعني انت يا مواليد
1: انا جيل الطيبين 79
0: لا لا يلا روحك خضرة ما لها علاقه العمر هيك رقم قنع نفسك
1: مجرد
0: رقم اي مجرد
1: انا العب اللعبه اركبها يقول لي شغل اغنيه حرام حرام
0: طيب قل لي شنو الجمله اللي تسمعها من الطرف الاخر ومن تسمعها تعرف بانه شغلتك ما راح تصير
1: شلون
0: شنو الجمله اللي تسمعها من الطرف الاخر يعني من واحد يقول لك اياها تعرف بانه شغلتك ما راح تصير
1: حسب اذا بالمكان اللي اشتغل فيه انا عندنا واحد اذا قال لك تدلل يعني انسى حتى اسمه
0: بات اللي نسمعها او يقولوا لنا اياها واحنا هم نقولها بصراحه هي معناها كلش حلو بس احنا نعرف انه هي لا ما راح يعني تدلل معناها انت خلاص يعني امورك تمام وكلامك يعني على حسب الاصول وراح تدلل بي بس نعرفها تدلل باي باي
1: بالروسي
0: بالروسي زين وبعد الجمله الثانيه قلت لها بالدوام
1: لا هو اني مرات اكو اني ما استخدمها ويا الناس مرات خليني اعترف على روحي
0: اي
1: هواية مرات صارت اكو يعني ناس بس اكو شغلات انه ما اقدر اسويها او ما لي خلق او متعاجز او يعني ما ادري ايش فاقول له بسيطه البسيطه يعني هاي روح بعد
0: زين اوكي سلمتك
1: طيب يعني البسيطه يعني ما تصير
0: اني جدا شاكره اتصالك عزيزه اتمنى لك يوم حلو ان شاء الله أقول لك شكرا لاتصالك وأتمنى لك يوم حلو إن شاء الله.
1: تدللين خالص.
0: يعني بس. ما عجب. أتي لك أنا كلش أشكر اتصالك عزيزي نورتنا شكرا. هلا والله. أجي سلطان بالضيماني بالضيماني.

0: يعني شو اسمه ما راح تلحون كلمة خالة مو لو شنو موضوعكم يعني كمية الحب اللي تطلع من زملائي الأعزاء ومن المستمعين يعني قصدي عليك انت شوية الكلمات يعني على كيفك
1: لا العفو العفو والله انا دامس
0: مستمعين هو قالوها فما حلوة حقهم يعني ما حلوة تمام
1: يا بعد قلبها اسف والله يعني كلمة خالة اللي
0: لا لا لا
1: قصدي لا شاق الله شاهد
0: لا اكيد نورتنا يلا قل لي شنو الجملة اللي تسمعها من الطرف الآخر
1: والله كنت انا عندي ورقتي الظهر حظيم بس يقول لي ها لها اسبوع ما قاعد انا والله العظيم مو بس قاعد
0: لا انا قلت فك انه انت عند حاد من يقول عرف انه ما راح يسوي لك اياها
1: يا هاي كلش كلش
0: طيعتي إلا كان
1: كلش
0: لا عيوني
1: شكرا الله يوفقكم إن شاء الله وتحياتي لكم
0: رحمة هذا

0: طيب يلا احكي لي شنو الجمله اللي تسمعها من الطرف الثاني اذا كان عندك شغله يمه او تريد شيء او كذا من تسمعها تعرف انه ما راح تكمل او ما تصير او ما راح يسوي لك اياها او ما يقدمها لك يعني هيك.
1: من احكي واحد ويقول لي خل افكر بالموضوع اعرف انت السالفه راحت نسيت
0: اوكي
1: خلينا نفكر بالموضوع يقول له خلينا نفكر بالموضوع
0: السموم بي يعني انت ايش متاخذه بالمحمل الحلو يفكر يعني اوكي يعني اكو مجال قصدي
1: اي هو انا مطي مجال بس ايش
0: اغنيه يعني انا متاكده حتى اللي بعده بالعشرينات ايش من يسمعها ما ادري ايش القهر يعني الاغنيه كلش مؤثره على فكره وهسه انا دا احس بشعور سلطان من اقول له مثلا انت صار لك هواي عايش صار لك هواي تتنفس انت كبير لا خطا يا شو مسيب يعني وانا بس دا احس نفس الشعور يلا عدنا اتصال الو
2: الو مساء الخير
0: مساء النور
2: العميل غالي شلونك
0: هلا نهاد شلونك
2: الحمد لله تحياتي ليش وبالمخرج ومستمعينش
0: شكرا عيوني نورتنا
2: الله يخليك
0: الله يسلمك
2: يقولون سيد عبير ملقبيه ملكه الطاقه المتجدده
0: ولعينك شنو هالتعزيز هذا لا حبيت ترى يغار عمار يضوج يضوج
2: غريبه
0: والله يضوج والنبي
3: جاي يسوي ابانيو
0: نورتنا يا نهاد اكيد نهاد قولي شنو الجمله اللي تسمعها من الطرف الثاني يعني اذا كان عندك شغله مع احد طلبت من عنده شيء ردت فتشي من يقولها لك تعرف انه ما راح تصير
2: والله جاي اترك اياها
0: شلون
2: يقول لي شرح المره الجايه ولا ما
0: كلمه ان شاء الله خلينا نقول مو انا قلت قبل شوي انه اكو كلمات احنا يعني نقولها هي طبعا حلوه معناها بس المشكله نستعملها بطريقه غير يعني تدلل هي حلوه بس احنا نعرف من يقول لك تدلل بها يعني انت
2: تبرير بس غير صيغه
0: اي عافيه يعني شوي هيك تبرير راقي للمنصور
2: عافيه
0: طيب انا كلش اشكرك نورتني اكيد شكرا عزيزي شكرا مع الف سلامه باي باي اتصال اخر الو
4: الو مساء الخير
0: اي اجي يلا وسام
4: هلا عبير تحياتي لك تحياتي المخرج
0: وسام يحكون علي وسام
4: لا انا فكرت قلت عبير بيتها من راح تخبر ان شاء الله يعني الناس عبان خواتنا راح يبقى نفس شكلك انت اي ما تكبر عبان خوات طبعا ما يدرون انه انت والدتها
0: اسمع
3: ضاربين العراق
0: يلا اسمع
3: هسه
0: يلا
3: ضاربين العراق ضاربين العراق
4: اي والله صار جد عرفت يعني انت ما كبرتي بالعكس صغرت يعني
0: في دول عيني داكش دا مويه مو دا اصغر من الكبر داكش يا فكره امانه وسام انا ملاحظه هذه الملاحظه على نفسي يعني بوع الصور القديمه وهسه اشوف نفسي دا اصغر يعني اكشك
4: وبالعكس هاي احسن
0: ان شاء الله يعني ناخذها احسن نقول احسن طيب
1: ما ادري شباب الله رتبه اي والله العظيم صف نيتك وذبها على قبل رب العالمين يرتب لك اياها لا تحير بيها
0: زين
4: يعني عند صديقي من يقول يذكرني معناها اغسل ايدي يعني
0: بالموضوع اوكي
4: يعني ذكرني عاد يقول لي يعني ماكو داعي والله حتى لو الموضوع انا مثلا
0: واذا ذكرته يقول لك ما شفت الرساله ما قريت ما ادري يعني هاي
4: ما اعرف يعني هو صدق يعني ينسى يعني حتى الموضوع فساعة بعد مثلا موعد عندي وياه او شوف شنو يقول لي ذكرني او اتصل بي ادري مو بعد ساعه نص ساعه ساعتين او ذل العصر
0: زين
4: ما في داعي بشي سرعه وانت بعدك انه يعني اصغر منه بالعمر يعني معقوله تنسى ما اعرف يعني صدق في شيء فانا اتوقع انه مثلا ما يريد هو هذا الشيء بس يقول لي ذكرني حتى مني يغلز انه انا على ابوه انا قلت لك ذكرني لان انا انسى هذا العذر مالته مثلا
0: اوكي فهمتك انا كلش اشكرك وسام اتمنى لك يوم حلو شكرا رحمه حبيبي شكرا للكلام الحلو عمري اشكرك قلبي انت بيت ابو شعر ايضا شكرا سجاد شاكر شكرا طبعا تعليقات شنو لازم اطلع من البيت فكره شمو اكيد شكرا لك عمري حبيبتي شكرا يلا عدنا الو شو الكلمات تعلم نشوف من اجي الو فينا دا حكايه تريح القلب فينا والله احيو يلا تفضل

0: Elbette. Amora ke tamam yani.
1: Muhakkak.
0: Şunu akhbarak.
1: Ani tamam elhamdülillah.
0: Şunu akhbarak tamam.
1: Abdullah Ammar ايش بيصيح عليه؟
0: ايش بيصيح عليه؟ عمار ليش صيح على محمد؟ محمد ورده مال الله تمام كان محمد ليش احنا ايش طلعنا بالدنيا غير من محمد كندا ايش طلعنا
1: اويلي
0: اويلي اعرف بثلاثه يحكي علي سلطان فهو راح ينضف بلكي يعني بلكي راجع نفسه ما يحكي علي اي محمد
1: لا بالعكس والله يا خالتي شوف اي كلمه بيها جار بيها لحن معناته سلم لي
0: بس دقيقه محمد عمار بس التعليق اي محمد كمل
1: اي اقول لك اي كلمه تصدر من المقابل بيها جر ولحن
0: اي
1: هاي مال صايرين يا معود صدق كذب معناته سلم لي
0: اوكي صايرين صدق صايرين صدق كذب او خلينا نقول
1: الصدق يصير أي. كلمه واحده يلا امشي ماك بس اذا يجرها ويلحنها انسى
0: قصدك اذا هواي كلمات ممكن اي وعاشت ايدك وتدلل وصدق كذب ها هي يعتبرها صارت هاي خصها هاي الجمله الكليشه
1: دي يعزف لي كمان
0: اوكي
1: زين فهي عن نبره انا كلن يرهمني
0: كلن يرهمني والله شكرا محمد لوقتك الثمين نورتنا شكرا
1: الله يخليك
0: جدا سعيده بسماع صوتك انا
1: الله يعزك خالتي الغاليه
0: باي باي

0: يلا عندنا اتصال جديد. الو
1: الو مساء الخير.
0: ماكو تعليقات من اطلع. اهلا مساء الورد.
1: حياكم الله. تحياتي انفي والمخرج والمستمعين.
0: عيوني اشكرك.
1: وتحياتنا الفنان ابو ضياء اللي يقول جاهزين جاهزين.
0: نورتنا.
1: اكيد. عن تجربتي ماليزيا. ماليزيا يعني للاسف بقيت هناك حوالي شهرين.
0: طيب.
1: ماكو تعاون هناك. مثلا من يسألني الناس انا ما لي علاقه بالحكي، مثلا تقول لي حاضر من خالف، بس للاسف يعني ما اقدر احكي لك، لما اكثرهم هناك ماديين.
0: اوكي.
1: شغله يستفاد من عندها يتعامل وياك، ما يستفاد من عندها ما يقدر لك. بس انا شنو من نظرات العيون او الحركه، ما مثلا اللي يقول لي ادلي على مكان يقول لي بالفرع الثاني. طبعا هواي تطلع كذب، بس من يطلع وياي يطلع مثلا بالدكان، يطلع خارج المحل من 10 امتار يمشي يقول ذاك باوع ذيك.
0: فهمتك. اي ممكن قصدك انت تعرف انه جمله او الكلمه مو من الكلام، ممكن من الايماءات، حركه الايد، حركه الوجه.
1: لازم حتى عراقيين هناك. عراقيين وعرف رحت عليهم على كنت ادور على محامي يقول لي حاضر. حاضر راح اتصل بيك، انتين رقم مالتك، كل شيء ما يسوي.
0: طيب.
1: ماخذين طبعا من اهل البلاد هناك للاسف، يعني تعاملهم تعامل مادي صرف
0: يعني. طبعا على فكرة يعني هي تختلف من بلد لبلد، وهواياك بلدان فعلا حقيقة يعني ما يقدمون المساعدة للي جايهم من غير بلد، يعني ممكن بيناتهم ايه، بس هو ما اعرف يعني
1: ايه ايه ايه ايه بس ما يعلم مرات، او يقول لي مثلا انا بيجي مفهول يعني.
0: صحيح.
1: طيب. ما يجاوب.
0: طيب يعني خلينا نقول ماكو جملة معينة عندك، بس بالإيماءات بضبط. حركة الإيد، حركة الوجه.
1: اعرف ان هذا الشخص فعلا صادق في كلامه.
0: نعم فهمتك. طيب يا ابو وفاء، انا كل الشاكره اتصالك عزيزي. شكرا مع الف سلامه. باي باي. نعم يلا اتصال. الو الو
2: الو مساء الخير.
0: مساء النور. هلا محمد.
2: تحياتي يا مخرج كادر جميع المستمعين.
0: هلا والله، شلونك؟
2: خير الله يسلمك.
0: نورتنا. يلا محمد شنو؟
2: ان شاء الله
0: فدوى لعينك. الحمد لله.
2: نعم بس شلون فوزه.

0: كلش تمام أمور إن شاء الله.
1: يا
0: يلا
1: ابو دوم شلون؟
0: محمد، شنو الجملة اللي تسمعها من الطرف الآخر إذا كان عندك شغلة أو فتشي أو طلب تفطلب معين من عنده، ومن يقول لك إياها تعرف بأنه ما راح تصير؟
1: والله من أطلب مثلا شغلة من واحد، يعني شلون بيتهرب؟
0: أريد جملة تسمعها هسه، قالوا مستمعين واحد قال من يقول لي الله كريم، من يقول لي تدلل، من يقول لي يجرى لك، هذني كلمات ممكن انه تحسسنا انه ما راح يسويه، مجرد هيك بس تحسين الكلام.
1: الله كريم
0: اي
1: ويدني سوي، انا تعبان، اقول له الله كريم خلي اشوف وضعيتي
0: زين.
1: من يقول لي الله كريم مش هاي البارحه طبعا صارت بي
0: صدق اي
1: حابس ولد عمود فلوس قلت له بس شغلت يومين ثلاثه أقدم الشغلة يعني قوية صارت إذا ما أعرف ما تعالي البيت وأجيك من كان يقول لي يلا الله كريم من
0: طيب.
1: شفتها لسه في التليفون هدية قال سان قلت هدية أجير الشغلة عقبي على الشهر الأخر
0: إيه.
1: قال قلت هاي مال الله كريم ويصير خير، هاي شغلة يعني طويلة
0: يعني خلاص هسه الله كريم ويصير خير، هذين جملتين لازم سمعت انت تعرف بأنه سالفتك خلاص يعني راحت باي باي ركنت.
1: إيه لا مليك ما تصير
0: أوكي
1: هو سامعها ما مو بس يعني على صعيد الشخص لا يعني
0: لا هي هو اكو جمل يعني نسمعها خلاص نعرف هو لا.

0: إذا مستمعينا بعدنا متواصلين وياكم أكيد ببرنامجنا درس شاغل من راديو الرشيد 91.5 اف ام، وبعدنا اليوم بسؤالي اللي قلته بالعامية. فبالتالي يقول لك هذه الجمل ينطيك باب من باب الأمل، يعني أنه بلكي عسى ولعل تصير، فما يريد يقول لك لا ما راح يصيرها، يقول لك تدلل، ما يكون خاطرك إلا طيب، إن شاء الله خير، الله كريم، هاي يعني الله كريم مالتنا كلش يعني كلش مشتغل عندنا. يلا عندنا اتصال. هلا،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شلون انت عبير؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
1: على الله الحمد لله.
0: عيوني نورتنا.
1: مجيد حميد من بغداد.
0: اهلا يا مجيد، شخبارك؟
1: الحمد لله على الله.
0: نورت عيوني. هلا والله.
1: سلمي والله سلمك.
0: الله يسلمك. يلا عزيزي قل لي شنو الكلمة اللي تسمعها من الطرف الثاني أو الجملة من تكون عندك شغلة أو فتشي تعرف إنه مين يقول لك هاي الجملة بعد ما تصير الشغلة.
1: عند صديقي إذا قال لي سهلة بعد ما تصير لو ما أدري.
0: يعني هي أصعب من الصعب.
1: أي سهلة. وهو هو يطلب سهلة خطية.
0: أي.
1: سهلة يعني ما تصير هذا.
0: سهلة يعني انتهت، تعقدت وراحت وهي بس الشاط والدنيا احترقت وهاي راحت الأمور. طيب شكرا لك مجيد، أتمنى لك يوم حلو. شكرا.
1: الله
0: عيوني انت. باي باي.

اوكي مستمعين بعدنا متواصلين، عندنا مسجات على الواتساب خلينا نقراها. مرحبا شلونكم، انا استخدم عباره نشوف من اريد اعلسهم. اوكي حبيت. عمري في دول

البنات ربي يخليها لك ان شاء الله يا رب. دازلنا صوره بنتها وهي نايمه. عندنا منو بعد؟ المهندس احمد، مرحبا استعبير، بالنسبه لي ابو الشركه اذا اطلب منه شغله وهي تخص الشغل واحرجه بيها يقول لي هسه شويه وخابرك وهي الروحه. ايوه هذا طبعا بالاتصالاتي، هسه شويه وخابرك، هسه مشغول يعني، باي باي. يلا عندنا اتصال اخر لو شنو. اوكي اي محمد، اي صحيح، اي تراك شوي شوي الموضه ما مره عليهم لابسه تراك هاني. يلا شنو المطلوب؟ عموما وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم. سمعنا من الاكثر الجمل اللي تكررت وانعادت بارائكم هي تدلل، ما يكون خاطرك الا طيب، يصير خير، الله كريم، هاي السوالف يعني، هاي الجمل. يمكن اكثر شيء ممكن نضحك عليه هسه ونقوله، بس هو بنفس الوقت يوجع، انه اغلب الجمل اللي ذكرناها او ذكرتوها انتم هي مو بس كلمات، هي احيانا طريقه نهرب بيها من الحقيقه ونأجل المواجهه. يعني اذا سمعنا في يوم من الايام كلمه الله كريم، يصير خير، تدلل، هذه كلمات اول ما تسمعها تحس انه اكو فيلم قديم راح يعيد نفسه من جديد. يعني يعني ممكن احنا نسمعها هواي لدرجه مرات نحفظ نهايه القصه قبل ما تبدا القصه اصلا، يعني نعرف ان الموضوع خلاص ما راح يصير نهائيا. وهي ارجع واقول لفنا ان شاء الله استمتعتوا وان شاء الله غيرتوا شويه، يعني انا قدام اقول لكم وقت برنامجنا حلو، ليش؟ لانه تخلص نص نهار وتبدا نهار ثاني، فبالتالي انه تكون يعني انت شويه هيك تسوي ريفرش ويانا يعني. اي ما شنو استاذ عمار تفضل يفكر بطنه دليميه مال باميه. عموما شكرا لكل مستمعينا، شكرا لكل اتصلوا بينا، اتمنى لكم يوم حلو. باكر نفس الموعد، تابعونا ساعه واحده، باي باي.

وجزء الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. رئيساء الجمهورية والبرلمان يؤكدان أهمية التعاون بين القوى السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة. المجلس السياسي الوطني يبحث ورقة الاتفاق السياسي والمنهاج الوزاري. اللجنة

يؤكد استمرار الاتصالات الدبلوماسية. الكشف عن غواصة نووية في طريقها إلى الشرق الأوسط بعد تهديد ترامب لإيران. الاتحاد الأوروبي هناك رغبة بتشكيل قوة مسلحة تساعد الجيش اللبناني بعد انتهاء مهمات اليونيفيل. طقس العراق أمطار وغبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح
2: أغاني أغاني وأكثر الرشيد FM.

0: طب ما تهجر من سكر من سكر من سكر.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح.
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي ويانا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الأخبار من الرشيد اف ام.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. رئيساء الجمهورية والبرلمان يؤكدان أهمية التعاون بين القوى السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة. انطلاق الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية والتعليم المسرع. انطلاق عمليات فرض السيادة في صحراء النجف الأشرف وكربلاء.

الإجابة لمتطلبات المرحلة الرهينة. ذكر بيان للمجلس السياسي الوطني أن المجلس عقد اجتماعا موسعا بحضور قياداته وأعضاء الكتلة النيابية، وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع السياسية والتأكيد على أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى بحث ورقة الاتفاق السياسي والمنهاج الوزاري. انطلقت اليوم الثلاثاء الامتحانات العامة للدراسات الابتدائية والتعليم المسرع، وسط إجراءات واستعدادات من قبل مديريات التربية والمدارس. بدورها أعلنت وزارة التربية أن أكثر من 900 ألف تلميذ وتلميذة يؤدون الامتحانات العامة مع انطلاقها صباح اليوم في عموم العراق، مبينة أن أكثر من 7000 مركز امتحاني استقبلت الممتحنين ضمن أجواء منظمة وانسيابية عالية. قال قائد عمليات الفرات الأوسط في هيئة الحج الشعبي اللواء علي الحمداني إن عملية عسكرية تحت اسم فرض السيادة انطلقت اليوم في صحراء النجف الأشرف وكربلاء المقدسة عبر 4 محاور بهدف تأمين الطريق الرابط بين كربلاء المقدسة ومنطقة النخب، مبينا أن العملية جاءت بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف رئيس أركان الجيش الفريق أول عبد الأمير يارالله. أخيرا، أكدت وزارة الخارجية الباكستانية رفضها بشأن وجود طائرات إيرانية في قاعدة نور خان الجوية، معتبرة أن هذه الروايات قائمة على التكهنات وتهدف إلى تقويض جهود تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. وأوضحت الخارجية الباكستانية في بيان أن الطائرات الإيرانية الموجودة حاليا في باكستان وصلت خلال فترة وقف إطلاق النار، مؤكدة أنها لا ترتبط إطلاقا بأي طارئ عسكري. وأضاف البيان أن الاتصالات الدبلوماسية رفيعة المستوى ما تزال مستمرة رغم عدم استئناف المفاوضات الرسمية حتى الآن. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. رئيسا الجمهورية والبرلمان يؤكدان أهمية التعاون بين القوى السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة. انطلاق الامتحانات العامة للدراسات الابتدائية والتعليم المسرع. انطلاق عمليات فرض السيادة في صحراء النجف الأشرف وكربلاء. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية تصل 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني

مساء الخير عليكم مستمعين، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 تردد في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص الموجودين يعني من خلال تطبيق الرشيد FM، وأيضا تحياتي لكل الأشخاص راح يكونون يعني من خلال البث المباشر على التيك توك. حكاية دائما عده هنا، وهذه الحكاية الحقيقة أثبتت علميا في المجتمع العراقي بأنها فاعلة وحقيقية، وكثير من عدة من الأشخاص يستعملها في كثير من المواقف. يقول لك هذا فلان أبو وجهين، طبعا احنا مجتمعنا يقصد بها الإساءة، ودائما يقول لك لأنه هذا فلان أو فلانة تحسها شخصيتين، مثل عالم السوشيال ميديا كل مش أو كل طبعا مش مو كل لا كلهم كل مشاهير السوشيال ميديا عندهم شخصيتين أو حياتين، الحياة المليئة بالإف والسلبية والحستقرة وغير، وحياة اللي هي طالعة على السوق. وإحنا كأشخاص بدأنا بالتأثر في هذا الجانب إلى أنه تلقى عندنا حياتنا العادية وحياة أخرى، عندنا شخصية عادية وعندنا شخصية نتعامل ويا الناس، عندنا وجه للعمل وعندنا وجه للعائلة وعندنا وجه للمجتمع، و يعني نسواننا وجميلاتنا وحبيباتنا وشبابنا الطيبة عندهم وجه يم البيبي، يختلف تماما. في حال سألتك أو سألتك وتتحدثون بصراحة، شخصية عندك عامل بها في هذه الحياة؟ اللي أنا نفسي اللي يحكي ماكش كذب، بس أنا أقول لك اللي تتعامل وياه أنت بالشارع، أنت كشخص كشخصية تتعامل وياها بالشارع وبالعمل، ما تتعامل بيها ويا مرتك وجهالك، فهنا طلعت عندك كذبة. أنت كإنسانة لما تتعاملين بالعمل عادة أن تتعاملين ويا صديقاتك متقعدين طاقة البجامة والدشداشة والأرقيلة بيدك بيا صديقاتك تختلف. فأريدك أنت تفكر أو إذا تفكرين كم شخصية تتعامل بها مع الآخرين. أي واحد راح يقول لي شخصية واحدة وما عندي غيرها وأني اللي من أطلع، أقول له شكرا تعرفون مال على السريع، أوكي أوكي شكرا شكرا لاتصالك، تمام شكرا لاتصالك، أنت ست وجوه. المهم فراح استقبل طبعا اتصالاتكم على ارقام هواتفنا 0780211415 0780211617 على 0720211415. هذه ارقام الهواتف للمشاركه في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق. خوجه تحيه طبعا للصديقه العزيزه عبير البياتي. عبير ما غيرت الموضوع لان هذه

0: الاب سماك اي مو غير الاب هو من سماك لو الاب لو الام واحد من عندهم سميك الاب زين ليش سماك حمدي
1: والله سالته وما
0: جاوبني صدق ما جاوبك
1: لو بوكيت لي حق الاختيار قلت له تعال على
0: كيفك اي صدق حمدي لا هو باع هاي الاسماء مميزه بجانب وبجانب اخر هي يعني نادره
1: هو فايدني بالتشابه ماكو تشابه
0: اي ماكو هاي سالفه محمد واحمد وحميد لا حمد
1: لا تشابه اسماء يعني
0: اي تش بدي اقول لك تشابه اسماء ماكو مال محمد هواي من عده وتلقى محمد طبيب ومحمد طيب ومحمد علي الف القى قبض وانت بالمطار صافن هسه انا يا محمد من همه تدري
1: اي
0: أيوة
1: والله
0: اي والله العظيم او كم نسميها
1: مو هذا السؤال لك
0: وجهه او شخصيه نفس
1: لا
0: لا نفس يعني الشيء بالتعامل مو نفس الشيء بالحياه
1: اي بس يعني اذا شخصيه والواحد انت تتعدى شخصيات يعني اكيد هذا بدون شخصيه حقيقته
0: ممكن انت نفس الشخص بس اكو ناس تحتاج ان تطلع لهم مثلا شخصيه الانسان اللي فاهم ايش ده يحكي المقابله
1: اي بس توقف بشخصيتك انت بس وجه ثاني اي صحيح
0: طيب اوكي يلا وياك انا
1: وجه اكيد اكيد هي شخصيه واحده بس اكو ناس تتطلب انه واحد يتعامل وياهم لانه هم ما يحبون الاحترام
0: طيب
1: يعني مع احترام للناس طيبه واقول لا والله الناس تقدر احترامك من تحترمها لا تحب يعني يكون رد فعله احترام ايضا
0: تمام
1: هذا الانسان يعني محل احترام اكيد
0: اوكي كم وحده انت عندك خلينا نقول كم وجه
1: انا والله وجه واحد بيتي بعملي بكل شيء
0: مستحيل يعني
1: الاسلوب تطلع من طورك
0: ها بس دا اقول لك الاسلوب تحكي وياه ويا مثلا اهلك زوجتك اولادك هو نفس الاسلوب تحكي ويا مثلا مديرك بالعمل
1: لا هاي التعامل حسب المكان
0: اذا ايش هو هنا
1: يعني انا العمل مالتي اكيد يتطلب انه اتعامل برسميات اكيد لازم
0: مثلا يعني من تجي تطلب اليوم طلب اذا بالتالي انا احتاج الى كيان آخر أتعامل به بالشارع بالعمل بالأسواق بس أكو مرات تقدر تجمج يعني أكو مثلا من الشابهات
1: يعني
0: اللي هي شخصية مثلا يعني. شوف هسه مثلا شخصية هي حوار ببداية حتى الكل هم يوصلهم السؤال
1: نعم.
0: يعني مثلا هسه اليوم أنا شخصية العدم المجامل اللي ما يجامل أتعامل بيها مثلا أنا بالعمل وتعامل بيها بالتعاملات الأخرى يعني بالعمل الإعلامي وبالعمل الآخر وتعامل بيها في بعض الأحيان مع الأشخاص الجدد بس ما تعامل بيها مثلا ويا والدتي ما تعامل بيها ويا ابني
1: لا أكيد أكيد
0: مو هذا شخصية ثانية
1: آه
0: بالضبط هسه يعني اللي أقول علي اللي أرفضه هنا أنا رفض قاطع هناك تلقاني راخي يا ابني ما هي هنا على الفكرة انا هذا سؤالي طبعاً. سؤالي
1: انت كم دور المربي هنا يعني ما تقدر تعامل ابنك بتربي على
0: بينما اكو ناس بينما اكو ناس تتعامل ويا ابنها ومرته او امه او ابوه مثل ما يتعامل ويا واحد مثلا صديقه بالشارع او مثل ما يتعامل بالعمل
1: ما فاهم الدنيا هذا يعني باع المواضيع من زاويه واحده ويبقى غافل بهالزاويه راح يباع الناس كلهم هيجي يعني ما يعرف انه المره يراد لها كلام حلو
0: اي عافيه
1: الام يراد لها يراد لها احترام كل ما يزيد عمرها يزيد المفروض الاحترام لها
0: مثلا
1: والمداراه لها مثلا طفل شيء يحتاج لازم كل واحد يعامله مثل ما مفروض يعامله
0: صحيح هسه هذا نرجع للسؤال حتى تجاوبني انت اذا كم وجه عندك
1: شخصيتي واحده
0: شخصيه واحده كم وجوه
1: هذا وجوه طيب انسان احب الخير احب انطي ما احب اخذ
0: اوكي
1: بس بنفس الوقت كتعامل اكيد يعني اكو ناس ما تستحق انه احترمها اكو ناس لا والله اخليهم على
0: خلينا نقول ثلاثه وجوه
1: والله سوى انت تلون او البشر يعني هوايه لا اكثر هذا المنافق لازم تتعامل وياه بشكل اللوبي وهذا اللي ما يحب الاحترام وهذا الانسان الطيب اللي تخليه على راسك هوايه
0: طيب يعني اعطيني عدد انا فكرتي بالسؤال عدد
1: تنوع الشعب العراقي ورا يعني ورا الاحداث
0: اي والله
1: تنوع
0: طيب معدي انت معدي 10 وجوه
1: يعني 10
0: اوكي

0: تمام حلو، تحياتي لك حمدي حبيبي، شكرا جزيلا اتصالك. تسلم يا ورد، هلا بك. حتى اكثر توضيحا اني لكم، يعني مثلا خليني اخذ اطرح مثل على نفسي انا، ما ادري كلمه اني، انا كشخص مثلا عندي تقريبا حوالي فد 5-6 حالات مختلفه، خلينا نسميها حالات، 5-6 حالات مختلفه. الحاله اللي اتعامل بها باي شيء عمل وفلوس يختلف، هذا واحد. عندي التعامل مع المرأة خارج نطاق عائلتي مختلف، وعندي حالة التعامل مع أصدقائي يعني قريبة من الأولى بس لطيفة، وعندي التعامل مع نفسي تختلف علومها هواي، وعندي مثلا تعامل مع العائلة واحد، وعندي وحدة هي للتعامل للأشخاص اللي ما أعرفهم. باعوا شوف باعوا وين الرابطة ما بين المعرفهم وبين الأشوفهم بالشارع، هما نفس الطريقة. هسه تقول لي يعني هنا أنت ما تحترم اللي تشوفه أول مرة؟ لا، مو محترم، أتعامل بنوع من الحذر بأقل ضرر، و خليني أسميها الجملة حتى أجيبها مضبوطة، أقل ضرر بأكثر فائدة. بعدين هسه إحنا بالبرنامج راح أفسر لكم واحدة واحدة وإن شاء الله تمشي الأمور. هو سؤال بمناسبة، هو سؤال اليوم ما بين فلسفي ما بين واقعي ما بين عدد الوجوه اللي نقابلها خلال اليوم. صديقك اليوم تشوفه يخبل يموت كلش حلو لطيف ويسولف وياك، إذا واحد إجا من ورا قال بس بلا زحمة عليك سيارتك سادة الشارع، يتحول مباشرة. أنا هذا فكرتي بالسؤال، هذا اللي يتحول مباشرة، لا مش يطلع شنو تلقاها استوى يسولف ويشوف. لا هاي بنقول احنا بيناتنا شباب، بس اليوم نقول ان فلان تحول وجهه، تحولت شخصيته، ستوا انفصام بالشخصية مو انفصام، هذا اللي تمشيت حال للأسف اصبح اليوم واقع عندك. اللي بالسوشيال ميديا تلقاها وتلقاه ببيته يختلف عن يتعامل ويا عائلته، عن يتعامل ويا جماعة السوشيال ميديا، على ان يتعامل مع متابعي. وهواي اكو ناس تنتقد بعض المشاهير على السوشيال ميديا، يقول لك بالسوشيال ميديا ايش قد هو حباب وكيوت، وما تيجي تقول له صوره لا رجاء تحول. هذا اللي نحكي احنا. ناخذ ويانا اتصال. الو،
1: اما ابو عزيز السلام عليكم.
0: هلا،
1: شلونك حياتي؟
0: شلون الاخبار؟
1: الله يحفظك يا ولد،
0: بدول عينك.
1: اليوم بانت استنجد بيك.
0: ليش؟
1: اليوم ما ادري كلك كلا خاله ما خاله خبلاخ
0: من هو صدق
1: مستمعين والله.
0: ليش
1: يقول سلطان تعال الحق لي
0: والله خاله يعني ايش يقول خاله الخاله بقلبهم
1: بس هي تغير شخصيتها خطيه.
0: ليش
1: هي من وراء الخاله ما خاله؟
0: طبعا
1: خلخلوها خطيه.
0: شو مش داكل لك خاله بقلبهم هذا نحكي بابا هسه ايش قد بان حلوه ولطيفه وكيوت وهاي، بس من تجي عبير لو عبير
1: ما لا تتبان اليوم ايش بيك
0: اللي قبلي
1: عبير
0: انا احكي طبعا ان شاء الله هي هم نفس الشيء عبير، بالعكس اصلا اكثر ممكن انا اشوف اكثر مقدمه برامج عندنا، يعني يمكن هي تستوعب المستمعين بطريقه معينه، بس بالتالي اللي يدوس طبعا يتلقى حجي اللي يدق الباب يتلقى الجواب.
1: احنا وياها يعني هم المستمعين يشاركون وياها.
0: ايه
1: والله استاذ انت اختصرت اللي حكيته هسه بقلبي كله، انت حكيته هسه كله اختصرته، بس اضيف شيء صغير يعني على كلامك اللي تفضلت به. طبعا انا بتحكي هذا كله اللي انت حكيته هذا بتحكي امانه الله. وتحياتي للمستمع اللي كان قبل شويه قبلي. أضيف شيء صغير على ترتيبك.
0: اي قول.
1: ذاك اليوم تذكر لما قلت لك كنت ابدي بالبرنامج من ابدي بالحوار وياك قلت لك صوصو ورأس قلت لا انا ما اقبل هاي ولازم حد.
0: اي
1: تمام
0: صح.
1: تتبع المقابل.
0: اي
1: انا هسه علاقتي زينه السلطان.
0: اي
1: بس تجي فتره احاربه مثلا برزقه. استاذ سلطان هنا أنا ما راح يظل نفس استاذ سلطان وياي. راح يتغير اوتوماتيكيا.
0: صحيح.
1: فتتبع المقابل
0: يصير رد فعل مو فعل.
1: انا اتعامل وياه
0: رد فعل يصير
1: طبعا.
0: ايه
1: أنا هسه ما عرفني بأستاذ سلطان التقيا بمطعم وصير علاقة ودية بيناتنا وبعدين أفكار انتشابة وبعدين صير علاقة صداقة بيناتنا وتتطور بس بعدين فترة تشوف أكو فد نفر بيناتنا
0: ممكن صحيح
1: لازم أكو فد شيء من أستاذ سلطان أو من عندي
0: غير واحد بينا بادر بشيء معين الآخر أخذ رد فعل على الموضوع
1: وأكو أكو ناس أستاذ سلطان هسا أنا في اليوم كنت أنا لمن يجيني شخص في المحل أشياء قوية وأت يعني صير شوي فالشقة حلو أي بس أكو ناس ترى ما تقبل هذا الشقة أستاذ سلطان تأخذ بطريقة أدائية فلذلك أنا تغيرت قلت لا بعد ماكو يجي على قد الشغل
0: حلو
1: لا والله لأن هذا أكو فعل من عندك المقابل يحسبها غير حساب
0: صحيح 100% أنت بالنسبة لك إذا أردت نعدهن كم حالة عندك معين أو
1: على قد وجوه الشعب العراقي
0: يابه
1: والله
0: واي
1: كل واحد إلى طبع فيكون مثل طبعاني
0: يعني هم خلينا مثل ما قلت الحمدي ممكن مثلا
1: يعني
0: 10
1: يعني مثلا بالضبط
0: 10
1: أنا هسه مثلا أنا بالشارع دعمني أستاذ سلطان بالسيارة
0: أي
1: يدرس المشاحنة
0: اي
1: هذا يقول لك السوق في هذا يقول لك السوق في بينما هذا هو يعرف السوق في ايش راح يقول لي مثلا يقول لي عمي والله انا اسف
0: يقول لك عمي الحمد لله على السلامه واني اسف السوق سوق
1: بحيث انت من تنزل ايش قد ما مشنج وضايج بحيث
0: اقول لك اذا انا نزلت وقلت لك عمي اذا قلت لك السوق سوقي واني اعتذر والحمد لله على سلامتك وسلامتي اتحداك اتحداك انت وكل العالم احنا اذا واحد يحكي حكايه
1: اي والله انا هسه كل الشعب العراقي اي واحد ادعمه لا سامح الله بالسياره انزل له الا المخوشات ما حش
0: ها هي هاي
1: يقول لك والله انا اسف بعد شو تسوي من هو قال لك اسف وش تريد انا بخدمتك راح ينتظر
0: غضبك والله لو فشلك اياها حتى تستحي تقول له اريد اريد
1: شيء بينما هذا يقول لك شو تريد تسوي سوي يلا وانك حط رجلك حط رجلك انا ما
0: قل راح احطها انت
1: من يومك راح تشنج عشان ما
0: صحيح عليك خويا صحيح اي والله
1: طيب. الله ان شاء الله يحفظك
0: تحياتي لك يا حبيبي شكرا جزيلا
1: انا تحياتي لك وللجمهور بعد جنب
0: الله يخليك يا ورده شكرا جزيلا
1: شكرا الموضوع
0: بك يا هلا ومرحبا مع السلامه هلا بك بالورد ناخذ ويانا اتصال انا اريد اعداد اخوان اريد عدد تقول لي انا عندي هالقد ناخذ ويانا اتصال الو الو
2: تريد ويا الضربه لو بدون ضربه
0: لا 16 غيرته
2: اوه
0: لا مو او هو شنو لو 16 لو 32
2: بس دقيقه سلطان بس اعصر لي ذاكرتك انا ما قال لك اياها قبل
0: ايه؟
2: شخصيتي وياك بالتليفون غير عن الحقيقه
0: قلت لي مره قلت لي تختلف عن الشغل اصلا
2: انا معترف قبل لا تفكر
0: انا معترف قبل الراشديات
2: اي والله
0: زين
2: حقيقه هي شنو هواي
0: ايه
2: والله العظيم
0: كم وحده تقريبا محمد هسه انت على اقل تقدير انت اليوم المجتمع
2: ابسط مثال
0: بس اسمعني هسه انت المجتمع تتعامل وياه اليوم هو على اقل تقدير ما اقول لك هو عباره عن مجتمع مثالي لكن هذا المجتمع يحدى القانون وتحدى نوع من الاخلاقيات المجتمع مو اخلاق الفرد اخلاقيات المجتمع فبالتالي اكو جزء كبير ما موجود اللي عندك انت يعني العدنا ما موجود عندك
2: شنو دقيقة ترى قمة النفاق وتبديل الوجوه هنا
0: هم طبعا بس بالتالي اكو قانون يخاف يطلع في كل مكان
2: احمل لو ما القانون
0: لا جي
2: ستة بربع
0: طبعا
2: ايه طفت الكهرباء ساعة تفرهدت المحلات
0: مها بالضبط هسه هذا مو نفسه اللي يوقف بالاشارة ساعة بثلاثة بالليل والدنيا تذب ثلج وهو حباب لان
2: قاعد ما نستله يحطه بجيبه ما يذبه بالقاع
0: مثلا هذا مو نفسه اللي من واقف باص مال المدرسه هو يوقف وراه حتى لو ثلاث ساعات فاذا بالتالي هو شيء
2: ناكوك سوند فطره بالبشر هي فطره بالبشر تجي فطره من الفطره اذا ما يبدل ما يسيطر على الوضعيه
0: صحيح.
2: انت قلتها اب اذا يتعامل ويا اطفاله مثل ما يتعامل ويا اصدقائه يفلت ينتهي الموضوع
0: طبعا يفلت ينتهي الموضوع تخرب أي. كلها
2: اي فلا هي ابن الفطره انا اعطيك مثال انا شخصيتي من خابر سلطان مو مثل من ما خابر
0: عبير مثلا
2: ولا مثل ما خابر مهيمن
0: بس بالتالي انت كلها تلمها بشخصيه وهي شخصيه الود
2: ابسط مثال الكل تعرفه
0: ها
2: من اجي اتعامل ويا مثل ما قلت ويا ويا شغلي مرات احنا كحرفيين يوم اتعامل ويا ويا جوني ويوم اتعامل ويا توني
0: ايه
2: كل ما شخصيته شكل فاضطر اسايره دا اسلكها مشيها دا اخلص هل 8 ساعات
0: بس حتى تعبر
2: اي بينما انا كيف اشتغل وحده يطلع احلى شغل وحده حقيقه
0: صح
2: فهو يومك من الصبح لليل انا يمكن ابدل 6 7 شخصيات
0: حلو اذا خلينا نقول بالتوتال يهمين جو العشرة لفوق العشرة
2: فوق العشرة والله
0: حلو
2: لانه انا مجتمع ترى كندا دوله مهاجرين تلقى الاسيوي
0: طبعا محطه
2: تلقى اللاتينو
0: محطه
2: تلقى الاوروبي دوله كل واحد شخصيه
0: كل واحد شخصيه وكل واحد مجتمع وكل واحد فكره وكل واحد يعني دين وكل واحد مذهب وكل واحد عقيده وكل واحد كل شيء كل واحد شيء
2: شايف انت قاعد الصبح حرقني تريد تلحق على الشغل ويلاقيك شايف قدامك يسلم على المنطقه كلها ويضرب بريك انت شو يصير بيك
0: صح
2: هاي لازم انت تسلك وتصير
0: ايوه بي كول بيبي وهاي
2: كيوت وفدوى القلب
0: طيب اوكي تحياتي لك حبيب قلبي شكرا جزيلا
2: حبيبي هلو هلو
0: تسلم هلا ومرحبا مع السلامه يا محمد

0: تقدير الحبايب على الاقل هسه هن مو الف وجه، هسه هن بالبلاد جايات هسه هن فد وجهين، ثلاث وجوه، وجه من جت للدنيا، وجه من كبرت، وجه من خلت بوتوكس وفيلر، صارت كانها عبالك الوجه الضفدع عيسى البوحي، وجه الفلتر ما وجه الفلتر مثلا عافيه عندها هي هاي، وعدها السايد فيو مالتها، والله اني اخذ كل يسرى كل يمنى. والشباب هذا اللي انا يعجبني هذا الولد يخلي فلتر بنيه عم يصفي بشرته، الله اكبر. المهم ارقام الهواتف للمشاركه 0780211 4115، والله الجمع كان روعك، و 0780211 6117. بامكانكم التواصل عبر الواتساب على 0720211 4115. ماكو مي عطشان انا، اي والله اكون طالم طلعت بعده. يلا اتصال. الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء النور.
1: مساء سلطان.
0: هلا حبيبي.
1: تعطين
0: الله يخليك من وياي.
1: اوه
0: يلا،
1: من يقول لك يسعد مساك؟
0: من يقول لي يسعد مساك؟
1: ايه
0: صاحبتي
1: اربع خمس مرات
0: والله، صاحبتي تقول لي يسعد مساك.
1: ليش ما جيت تسوي سنونك؟
0: ها هيك يقول لي رتبني دكتور، قول لي
1: يسعدك
0: يا عرس، يسعد مساك،
1: عندي العياده على مودك.
0: لا لازم احفظها انا، هاي ثقيله، هاي شويه ها مال عرفت العياده مالي.
1: ليكم
0: هذا موضوع
1: الحلقة
0: ما تدري. موضوع الحلقة. زين أسات اليوم تتعامل ويا ويا ويا حالات، وكل واحد هو مزاجية شيء، هسه تحتاج أنت أكثر من وجه تتعامل اليوم صح؟ طيب.
1: من الأخير؟
0: ها؟
1: من الأخير أقول لك؟
0: من الأخير إيه؟
1: أنا جوزاي.
0: شنو شنو؟
1: أنا جوزاي.
0: أنت جو أنت بلادي جاي؟ والله.
1: يلا
0: تحتاج شيء صار؟ لا ما انت لازم مش شارك دكتور، هو الموضوع عليك اصلا.
1: والله ظالمين يا
0: زلمه، والله يا زلمه يا زلمه، خلص واحد
1: والله
0: يا زلمه، واحد الله
1: مفرد يا
0: تتبع. الو والغرعان ظالميكم؟ لا والله ليش ظالميكم؟ ما بمناسبه ترى ابني.
1: منو؟
0: ابني
1: الله يحفظه ان شاء الله.
0: الله يخليك جوزاء.
1: ايه حبيبي، اذا تقصد بالموضوع هو اكو شغلتين علميا اكو

0: بيهيفير التصرف واكون البيرسوناليتي الشخصيه.
1: اوكي
0: انا بالنسبه لي لا يعني على البيهيفير على التصرف. يعني مثلا هسه ابسط شيء هسه انا مثلا بتصل عليك وبرنامجك حواري مو مثل ما اتصل مثلا على برنامج مسابقه هنا يعني طريقه تختلف تمام. بالنسبه للحياه العامه كل مريض لازم اعرف شلون اتصرف وياه على شخصيته هو.
1: اوكي
0: بس مو تملق ها ولا جار شلون ما حتى يجيبه للحفره لا لا لا
1: لا طبعا شاليه
0: اي يعني تك واحد يجيك هو يعني مثلا تلقاه يعني ما عنده ثقه بحد ما عنده ثقه بالطبيب هذا لازم تكسبه تشرح له تعب نفسك عليه زين. واكو مريض لا يعني تشوف انسان متفهم هاي خلص قبل تبلش وياه بالعلاج هاي من ناحيه الشغل. من ناحيه الامور يعني العائليه والهاي والله اني نفسي يعني بس انا اقول لك اني اي مكان اطلع منه اسد الباب وراي يعني مثلا من اطلع من العياده خلص كل تراكمات
1: حلوه هاي
0: واروح البيت.
1: ايه
0: اني الحمد لله يعني مدير مؤسسه حكوميه حتى من اطلع منها بحيث اذا هو الموظف اشوفه بالسوق مو مثل ما اشوفه
1: بالعمل داخل الدائره
0: بالعمل. فهذا يسموه السلوب ماكو السلوب شلون يقولون زين يختلف عن اما يعني ثاني شيء الحمد لله يعني ما ارتاح يعني افتخر لك بنفسي صحيح ثاني يعني ما عندي النقص حتى اتملق واغير شخصيتي
1: مرات مو تملق تدري احنا في مجتمع احنا نحب المجامله
0: أي.
1: على أن لا تكون بها نوع من تدني الكرامة المجاملة تختلف
0: يعني. لا وأكون لا وأكون بعدين ترى إحنا مجتمع ينقصه المجاملة يعني مثلاً كنت تشوف مثلاً أشوفك الصبح أقول لك الله طالع اليوم تدري أنت بهذا اليوم راح تصير
1: ما نسويها
0: أعطيك إيجابية كلش كبيرة
1: ما نسويها
0: زين أو مثلاً أقول لك عاشتي لك ها حتى بتعاملي ويا الموظفين طبعاً هاني ويا الموظف المجد والزين تعامل يختلف كامل عن الموظف المتسيب
1: صحيح
0: هذا مو مو مو مو تملق او مو
1: لا طبعا
0: عدائيه لا. لا هذا اعطي كل حق
1: صحيح هاي هاي هاي كان اكو فد يعني اشخاص فد يوم سالوني سؤال قالوا ليش يعني فلان شخص وفلان شخص عندنا هنا بالدوام يعني تحس عباك يعني هم يتعاملون وياك بطريقة مختلفة إحنا من نحكي وياهم هم يكون أجريسيف أو يتعاملون يعني بطريقة مختلفة وياي كلش ودين كلش ود إنه سوالف وضحك وها قلت لهم لين أنا عندي سالفة كلمة أتعامل بها بالعمل تخيل بالعمل أقول هاي الكلمة اللي أحس إنه هو شخص بحاجة إلى أن أقول له هاي الكلمة لترطيب يومه اقول له بيبي تخيل
0: شلون
1: اقول له بيبي
0: ايه
1: يعني بيبي تنقال الاسد الواحد حبيبته حبيبه عادي بس انا تخيل احنا انا عندي زملاء هنا بيبي صباح الخير بيبي شو الاخبار هذه الكلمه تدري قد تنطي ترطيب ليومه هو بس صح. يومه يصير صح. لان هو شي يشوف ايجابيه يومه من خلالي ينعكس بالتعامل وياي أنا كشخص.
0: عاشتي لك ترى هي يعني العفو أنت حتى إذا كنت بمنصب أو شيء. هي مو بالهنترة ولا بال.
1: لا لا ما أنا بشوف المناصب على مدى ستة مر عليه كاني مر عليه كنا مر عليه مناصب يعني إذا كان بالحكومة أو بالخاص أنا بالنسبة لي بس بالخاص ما كان أكون حكومي بس بالخاص هم مرينا بمناصب كانت مناصب بها نوع من التكليف ومن ضمنهن كان تشريف ومن ضمنهن كان فرضت عليك بحال معين يعني بس بالتالي يعني دائما أقولهم لا حد يقول يوم من الأيام يعني حتى من كنا قبل يعني كنت في إدارة إحدى المؤسسات ثم لا تكتبون مدير الفلان شيء لا لا أنا جيت للحياة العملية اسمي الإعلامي سلطان أنا إعلامي أنا رجال إعلامي أشتغل تلفزيون وحتى إعلامي ليش لأن أشتغل صحافة وتلفزيون وإذاعة وصحافة إلكترونية فإذا بالتالي أستحق هذا اللقب بالإضافة إلى أنه أنا أكاديمي
0: هو يستخدم الأدوات اللي عنده
1: بس هذا الإعلامي أنا تشرفني أكثر بهواي وترفعني من واحد يجي يقول لي سلطان والله مدير لا لا أنا مو مدير ما
0: لا طبعا
1: لا شكرا عشان مدير
0: هذا أنت ماخذ باستحقاقك
1: عافية هذاك جاني حالة مؤقتة وتنتهي اليوم أنا هنا باكر ماكو وين بدليل أني
0: مثل المخصصات بالراتب أكو مقطوعة وأكو غير مقطوعة
1: عافية بالضبط. ولذلك انا ميال للمكافاه على زياده الراتب.
0: اوكي حبيبي اوكي
1: تحياتي لك. شكرا جزيلا دكتور.
0: يلا تعال على الصبح.
1: والله مشغول والله العظيم غرقان.
0: تعال
1: اجيك والله اجيك لازم اجيك
0: ان شاء الله حبيبي.
1: حياتي دكتور شكرا جزيلا تسلم. شنو حبيبي

طيب خلينا أقول لكم طبعا على سالفة وأعتقد هي من الأشياء المهمة جدا، إلى أنه إحنا اليوم كأشخاص بحاجة إلى أن يكون عندنا نوع من الوجوه. ليش؟ هذه الوجوه اللي بدنا نحكي عليها إحنا واللي راح تكون هي أصلا موجودة واللي نتعامل بها ويا الآخرين، هذه ليست انتقاصة، ليست هي يعني إشارة إلى أنك جيد أو غير جيد، لا، هي عبارة عن فتشي أنت بحاجة إلى أن تخوض الآن في هذه الحياة اللي دنسولف بها. فإذا بالتالي أنا سؤالي اليوم، كم وجه عندك أنت كشخص أنه تتعامل به ويا الناس؟ وهذا الشيء اللي أتمنى إن شاء الله أنه إحنا كنا طبعا يعني على قد تقدير أن نجاوب عنه من خلال أرقام الهواتف 07802-11415 و07802-11615 وعلى 07200-11415. عندنا ناخذ ويانا اتصال. الو الو الو وين شنو يلا

Dívida. دا دا. وجوه الناس حقيقة احنا نلتقي بهن اليوم بالشارع هواية، وكثرة هذه الوجوه تنعكس دائما على حياتنا. اليوم ممكن انت اليوم انت كشخص يوم تلتقي بانسان انسانة تتخيل في بعض الاحيان بالمناسبة، وهي مرحلة التخيل احنا نحب هاي المنطقة كعراقيين، نحب هاي منطقة التخيل، وان تتخيل انه هذا الشخص راح يكون فلان شيء، وهو مثلا من خلال صوته تفاصيله، مثل ما كل عالم هسه مثلا يقول لك انا اتخيل مثلا لا هسه ايش قدكم مستمعين، يقول لك انا ما كنت اعرف شكلك ومن خلال صوتك كنت اتخيلك، اغلبها ما اعرف ايش تخيلني اقرا، ما اعرف يعني هسه السبب انه انا اقرا ليش ما ادري، هاي فكره بحثكم انتم تستنتجي هو اي هاي كستي هسه مو بوستيجه مو هسه باروكه قبل صح ولا اي باركه اي حطوا هلاس اخونا لازم ما ادري ايش يصير وتقوم تحكي. المهم فمن الصوت تخيلتك هيك، ولذلك ليش هاي طبعا هذا انعكاس لطريقه الاداء الكلام، ممكن المنطق اللي اسولف به قد يكون منطق طبعا او غير منطق، انا اتحدث عن طريقه الاداء بالكلام. البعض يقول لك مثلا انا اعتقد الى انه انت عباره عن شخص ايش قد ما تنتقد المراه، طبعا هاي هم بالعموم يقول لك تنتقد المرأة بالعموم، أنا ما أنتقد المرأة بالعموم، بالعكس هذا الكائن الجميل الرائع اللطيف العذري، بس العذري مو بالعذري، العذري بالشكل يخبل، العذري بالشكل يعني شكلها عذري يعني مثل ما الله خلقها يعني تخبل، هاي تقعد تصفن بيها، بس اللابخة واللاطخة والنافخة والذني سوالف أنا يعني مو تزعجني أمقتها بصراحة. فهذا اللي أنا أقول عنه مثلا، هاي واحدة من الأشياء. فيقول لك أنت تنتقد، فلذلك أنا أعتقد إذا شفت مرة بالشارع يجب، هذا أخذ نظرة، لذلك هو متهيئ تماما إلى أنه هذا الشخص سلطان لمن أشوفه بالشارع والتقي به راح أحاول أهاجمه لأنه هو هجومي، ولكن الناس اللي قريبين من عندي يعرفون كل زين لا أنا مو هيج، بالعكس ممكن تشوفني اليوم أكون بود، وأكو ناس من المستمعين التقوا بي وجيد، بس مثلا أنا عندي سالفة هاي اللي هي قلناها، هنالك وجوه تظهر عند كردود أفعال، عندي رد فعل ما حد يتنبأه، يعرفون شين شكله بس ما حد يتنبأ راح يصير بالداخل، وهذاك دام أنا نفسي أقول أحذر المقابلين، أقول دير بالك يعني لا تذكرني، ما تذكرني متى ما راح أروح مك بالحاجي بالحاجي طبعا. فإذا بالتالي مثلا سياسيين الجميلين الرائعين اللي يخبلون كذي بلا يخبلون ولا كل شيء، مهم سياسيين شو اسمه دائما يقول لك تشوف قبل الانتخابات يخبل وكيوت يبكي يباوع يجيب لكم بس يدخل يحصل يفوز، ايش راح يباوع؟ يباوع على 4 سنين، ما يباوع لك، يباوع بعين الاربع سنين، بعين الثانيه ما يباوع بيها بيك، ليش؟ اللي عنده 4 سنين يريد لازم ينطل الكتله وينطل الرشحه وللدعمه هاي يخلص، بعدين لازم يشتري بيت باليرموك ان شاء الله ثقيله، بعدين يريد يشتري بيت بالمنصور ولا الموكب يطوف فلوسه يطو مال 3، بعدين يريد يعين فد ناس هوايه نصهم فضائيين نصهم حقيقيين على مودي جي انكم خلال 4 سنين، يعني رزق يحب الخفيه مثلا يكتب حمايته مثلا 20 واحد او 30، طبعا هم قلت لك لاوات اكو محسومه عندك يعني 3 و4 بس ما حد يلتزم بها، على العموم مثل ما قال عزيز ناصر احنا مواكبنا كنا على السياسيين مواكبهم والمواطن داقت الشمس، هو اضعف حلقة على العموم، هذا يبدي يفكر بهواي تفاصيل هناش راح حيبدل قناع، ورا ما يخلص قبل يرجع للقناع القديم قبل 4 سنين، مرات يحتاج ترميم، مثل ما واحد وزع بأول ترشيح وزع عدس بعدين وزع بطانيات بعدين وزع دجاج بعدين وزع سوالف كل شيء ماكو، فاذا شفتوا ابديتنج فاصل نرجع

انطلاق عمليات فرض السيادة في صحراء النجف الأشرف وكربلاء. الدفاع قواتنا مستمرة في متابعة المناطق الصحراوية ولا أثر لقوات فيها. باكستان تنفي وجود طائرات إيرانية لأغراض عسكرية وتؤكد استمرار الاتصالات الدبلوماسية. طهران تحذر: أصابعنا على الزناد ومتمسكون بالدبلوماسية. الاتحاد الأوروبي: هناك رغبة بتشكيل قوة مسلحة تساعد الجيش اللبناني بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. طقس العراق: أمطار وغبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم

0: رشيد على رشيد للرشيد وقناة فتصل على 0705 500 600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟
2: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
2: بانجور
0: يومية على الهواء.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس ساعة 3 الظهر.
4: أنا سلطان، برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.

0: مستمعين مستمعين، رجعنا لكم احنا في حلقتنا لهذا الطريق. سؤالي: كم وجه او كم شخصية عندك انتي ويا العالم؟ ارقام الهواتف للمشاركة 07802111415 و07802116117 وعلى 07720114115. هذه مشاركة في حلقة اليوم من على الطريق. بإمكانكم أيضا التواصل ويانا عبر البث المباشر على التيك توك، وشاركونا ويانا في حلقتنا لليوم. يلا أوكي جدب مو ناخذ اتصال. ألو
1: سلطاني،
0: أهلا،
1: شو الأخبار؟
0: هلا أخي،
1: شو الأمور؟ شوفوا، أنت حكيت بالموضوع قبل ساعة كنت دا قلب شوية تحمن، راح نسولف هواي لأن إحنا نسولف يمك، إحنا
0: زيان.
1: ما نسولف زايدة نحكيها.
0: شو ما تسولفون يم أهلكم شنو؟ بس تسولفون يمي.
1: ها؟
0: ما تسولفون يم أهلكم، تسولفون يمي، سولف.
1: سوالف وياك أكو أحد ممكن يسمعها إذا بالألف واحد سمع سالفة من سوالفنا اللي هي مو تافهة. وإذا إحنا يعني.
0: مكسب هاي تعتبر بالمناسبة يعني.
1: إذا واحد بالألف أو واحد بالمية بالألف سمع سالفة، المهم. نرجع الموضوع.
0: طيب
1: قبل لا تبدا حلقتك شفت هيك ريلز ومقال الايه منصور، الاعلامي ايه منصور، تحياتي.

0: ما بتعرف
1: على الطفلة اللي ماتت أو قتلوها أول البارحة أهلها عمرها
0: بالديوانية
1: 15 سنة، ما أعرف بالديوانية أو بغداد،
0: بالديوانية
1: ما أعرف أنا من وين المكان، بس اللي تهمني الحالة، إحنا من عندنا قابلية كبشر إنه نتعامل باليوم الواحد بعشرة 12 وجه،
0: اي
1: هاي بالفطرة الإنسانية طبعا. وسؤالك ذكي بطريقة كالعادة الإعداد، انه احنا بالفطره مالتنا قابلين انه نتعامل باكثر من وجه، زين احنا ليش مو قابلين نغير فكرنا؟ اذا الفكره بينا انه احنا ما نريد نتغير،
0: احنا مستانسين،
1: الاساس بينا انه احنا هذا الشيء اللي احنا بيه جايبين لنا سلطه، الفكر اللي احنا بيه او المكان اللي احنا بيها. بس انا باليوم اتلوق للشيخ مثلا
0: اي
1: واتلوق للسياسي
0: اي
1: وممكن اعيط على اصغر من عندي، فاهم شلون هاي الطبيعه؟ ممكن من وراء علم الشغل ومصلحتي انا اسلك واتقبل اشياء ما اتقبلها، بس اذا شغله تعبانه اروح.
0: صح،
1: تفهم الديتيل وين؟
0: اي
1: انه احنا قابلين انه باليوم الواحد 10 12 وجه نتعامل مع الناس، وخصوصا احنا كرجال يعني بالشارع وبالشغل وبالكذا. زين، ما هو انت من عندك قابليه بطريقه فطريه بدون ان تو يعني واعي ايش تسوي، شلون تتعامل بطريقه مختلفه بين واحد وواحد. اصفن فكرك انت يا ترى. صح، في اليوم من الايام، اسف طبعا طولت، في اليوم من الايام قاعد انا وولد،
0: اي
1: تحياتنا له، هو صديق عزيز وسام.
0: اي
1: قلت له وسام انت طينتك
0: اي
1: حلوه،
0: أي.
1: ليش ما تحاول تقرأ شوية يعني تفوت بهذا العالم القراءة والكذا؟
0: حلو.
1: قال وصلت لك خبل؟
0: أي.
1: قلت له زين أوكي، صير مثل الخبل، شنو الأذية؟ قال عمي ما بيه.
0: زين.
1: قال أنت شايف روحك من تصفن تطلع لنا مواضيع سولف بطريقة أنا ما أفتهم منك شيء. أقول هذا الخبل قام يسولف خلي أقوم.
0: أي يلا.
1: تفتهم الفكرة إنه الناس مو قادرة، يعني هي قادرة مو قادرة،
0: أي.
1: بس لأن تخاف،
0: أي.
1: تخاف من التغيير.
0: صح،
1: بينما التغيير شيء شقاقي
0: بصراحة. مو أنا حكيت ذاك اليوم اللي هي تغيير، حتى مرات عندك مكان العمل وغيرها، هذه الأشياء اللي إحنا ما نخوض بيها لو ما أدري شو يصير، مستحيلة.
1: يعني ما قبل شوية اتصل محمد أبو كندا، محمد أبو كندا عايش بالعراق، كان وسافر بعمر كبير، أنا عمري 20 سنة جيت من مجتمع قروي قافض وجيت لبغداد. وما اعرف شيء، تفتهم شنو اكو بيئة مجتمع، احنا اوكي بنفس البلد بس اكو بيئة مجتمع، بالتالي احنا قادرين انه نتغير، بس احنا ما نريد نتغير.
0: احنا ما نريد. لا
1: تصحيح، البارحة خلي شوية نغير المود.
0: أي.
1: البارحة الاغنية اللي انت هواي حكيت بيها وهواي مدحتها، بحيث انا دا انتظر، بس انتظر المدح مالتك يخلص حتى راح اطلعها على اليوتيوب.
0: أي.
1: اتوقع يعني اسف للتصحيح، بس سويت سيرش صغير، اتوقع اخي ابن الفارض مو المولانا،
0: والله مكتوب هيك.
1: لا انا سويت سيرش، يعني سويت سيرش بجيميناي وتشات جي بي تي وجوجل وعلى اليوتيوب،
0: هو مكتوب على السكريبت مالتها.
1: انا السيرش اللي سويته بالاربع
0: جوز.
1: مواقع اللي قلت لك اياهم، ثلاث اربعه، لان انا ما اقدر احكي وياك خصوصا انت، لان انت تسوي سيرش اكثر من شغله، لان انت على اعتبار اعدام والعالم ده تسمع، فلازم ننطي المعلومه قدر الامكان. صح، واسف اذا صححت لك على الهواء.
0: لا صحيح، بالعكس هو باوع. هسه انا يعني لما هي امراه بهذا الحجم وهي دكتوره ومنزله هذا الشيء، يعني اعتمدته بصراحه، ما مثلك مثلا رحت سرجت عليها، اذا سرجت عليها وطلعت اي
1: كلش اعتذر اذا زعجتك، بس انا
0: لا ليش، بالعكس حلو. ايش طلعت المن هي؟ لابن الفارض
1: اللي هي وحده من الاناشيد، يعني من وحده من المنشودات الدينيه. او شكرا لك طبعا على هذا الاغنيه الشقاقيه، كلش حلوه، ما سامحها مسبقا يعني، بس لان حبيتها سمعتها ثلاث اربع مرات من رجعت على البيت.
0: اي
1: فكلش حبيتها، لذلك انا بيا طبيعه من اشوف فيلم اغنيه كذا اسوي سيرش، يعني فاهم شلون؟
0: نعم.
1: شلون بدت
0: الاشياء؟ لا بقى، هي معدله وكاتبه رحله موسيقيه في العشق الالهي، ابن الفارض، المقطوعه الثانيه من البوم نور الصوفي الذي تقدمه الفنانه بلا بلا بلا، تضم مجموعه من القصائد لكبار الائمه الصوفيين مثل جلال الدين الرومي، ابن العربي والحلاج وغيرهم. شفت؟ إذن هي يعني إذن هي مسوية ميكس بداخل هذه القصيدة.
1: أي
0: وهاي أنا عبرتني معلومة، بس لأن أنا أدري بها اللي هي لمولانا جلال الدين الرومي، وطلعت لا هي لابن الفارض مع نور الصوفي، جزء من المقطوعات اللي تكون موجودة على هذا الجانب.
1: انت انت انت تعرف القصة شمس الدين التبريزي وجلال مولانا؟
0: اي طبعا.
1: يا مولانا تحياتي للجميع.
0: تحياتي لك، شكرا جزيلا. يا لا بالعكس، تسلم، شكرا شكرا. بالمناسبة هاي واحدة من الاشياء اللي يعني يمكن لو نثقف نفسنا، هذا اكو مجتمع كامل اللي هم الصوفية، اوف تخبل منطقة ثانية. شوفوا أنا مع إلى أنه أنا كل اللي يصير أو كل أفراد وجهات و يعني خلينا أوضحها أكثر، كل اللي يتم تداولهم من مجتمعات في مجتمعنا العربي على أقل تقدير أنا أطلع عليهم. يعني مثلا هسا أكو ناس كثيرة تعرف إلى أن هنالك رجالات دين قدامة على أقل تقدير خلينا نقول قبل 100 سنة، 70 سنة، 80 سنة، وتراجع مو أنت جاي لي جاي. أكو شخصيات من عندهم كان عليهم لغط، وهنالك أفكار كانت يتم تداولها. إذا قارناها ما بين السابق والآن تلقى أكو مثلا فجماعة دينية معينة تلقاها هي ما تقول أني أتبع هذا الشخص، بس هي نفس الأفكار. فلذلك كان الكثير، يمكن راح نضرب على هالحكايه، المهم الجهتين اللي دخلوا عندنا بالعراق وسألنا، صدق نزلنا هسه احنا من الجو، هسه احنا عندنا تيك توك لو ما عندنا طلعت مو خلاص احكي براحتي ما ايه. شوفوا هسه ليش دائما يقولون، ها شوي طلع الموضوع بس هي المعلومه لكم، ليش يقولون دائما تنظيم داعش اقسى وأشرس من تنظيم القاعدة؟ أسأليش مع العلم ويقول لك نفسهم اثنينهم جماعات وهذا طالع من نفس صحيح هم طالعين من نفس الفكر الجماعي أو الجمعي، لكن هذا مرجع شيء وهذا مرجع شيء. أوكي تمام، قد يأخذ أسأل طبعا وجهة نظري وما فهمت أنا. مثلا بداعش هو يؤمن بسياسة الأضر المحروقة، وإلى أن كل من هو ضدي فهو عدوي، وما عنده لغة حوار. بدليل اشقد هسه مثلا القاعدة دخلت بال 2005 و6 و7، القاعدة تؤمن هي بالتطهير العرقي، داعش تؤمن بالتطهير المذهبي والوضعي. يعني القاعدة مثلا ما هدت هاي موضوع، مثلا هسه تقول لي مو سوت بسامر، انا احكيش انا احكيك على المقارنات، حجم الدمار اللي خلفه داعش بالبناء بالجوامع بالأضرحة بالهاي بسيط مقارنة، بسيط بالعدد طبعا مو بالقيمة، مقارنة بداعش. داعش جتي حاقدة بهذه الطريقة، ستقول لي أوكي يا حاقدة مو هي عندها مشروع، هي هاي المشاريع اللي عندها المشاريع الإسرائيلية مشاريع غيرها تختلف هنا. ليش؟ لأن هي تتبع هنالك شخصية دينية ظهرت خلال القرون الماضية اسمها ابن تيمية، وهذا الرجل يؤمن، هو مو يؤمن، هو يدعو إلى أن كل واحد ضد الفكر اللي هو سواه يجب أن يصفى، يجب أن يطهر، يعني يطهر المجتمع من هؤلاء، فلذلك هم يقتلون كل شوية. هسا احنا كم واحد من عندنا هسا بدنا نسمع رايح قاري هاي المعلومة؟ اوكي سلطان ايش قريته؟ انت مو اعلامي تقرا؟ لا مو ما عليها خلاص، بس انا احب اعرف بحيث من يقعد واحد قبالي يعرف شلون اسولف فيها وافتهم ايش دا يسولف. بدليل هسا الكل تقول لك المذاهب الشيعية او المذهب الشيعي الشيعي الجعفر، احنا بالمناسبة احنا علاهية من عندنا، بهائية بهم فكر جزء من عندهم، الكازنزانية هي تؤمن بأن القيادة تبقى وستستمر، للإمام علي عليه السلام بعد تقاطعات. أنا أحكي عن الجماعات الدينية اللي موجودة عندنا اليوم بالعراق. أنتوا تعرفون اليوم أكو بالمسيحية، بالديانة المسيحية أكو فئة أقسى من داعش ما حد يتوقعها. مسيحيين نعرفهم إحنا شعب مسالم، طبعا بناء على الدين مالتهم، مسالم جيد يحاول أن يكون دائما محب للحياة، بس عندهم طبعا على مدى الطوائف اللي عندهم بالداخل أكو معارك، واحدة من المعارك الكبيرة جدا التي استمرت لقرون بصراحة كانت ما بين الكنائس، ما بين الأرثوذكسي والأرميني، أرميني والذنش غيرهم، كانت مشكلة كلش كبيرة. بس أحكي عن هيجي ليش قريتها؟ أخي ثقف نفسك، ثقف نفسك، أقرأ أقرأ حتى عن أدو. أنت اليوم واجهت تنظيم موجود عندك، يعني هسا مو دا أحكي أنا عن نفرض مثلا عن مثلا هسا البهائية اللي موجودين بمصر، مو يمي بس قريتها، بس أنت أكو ناس يمك جتي، فعلى الأقل ثقف نفسك بالقراءة. شاهد السالفة ما بين شمس الدين التبريزي وجلال الدين الرومي، شخصيتين من الشخصيات أساعدش عن الفكر الإسلامي. من أجل اليوم أني أسمع المحاضرات للشيخ الوائلي رحمة الله عليه، وأسمع مثلا لبعض المحاضرات أو خلي أسميها العبر للسيد محمد صادق الصدر. أكو عندك يعني هيش تفكر أسعوف كل شيء، فكر إلى أنه هذا الرجل في زمن كانت الدولة محكمة كان يقف بالكوفة ويحكي على إسرائيل ويحكي على الأمريكان، وكلا كلا أمريكا، كلا كلا إسرائيل، كلا كلا للطاغوت، جاب بعينه العبود. حلوة فكر، حلو لطيف. شوف تطلع اطلع أشوف باوع ايش دا يصير. هذا احكي هسه عن الجوانب الدينيه. فلذلك مرات اكو ناس تحكي تقول لك ليش السيد مقتدى الصدر تحسه انفعالي؟ اخي بالجينات ومال الصدر هم انفعاليين، هم ما يعرفون يسكتون على على على الغلط، هم ناس هيك. فتلقى انفعالي تلقى وانا كلش بمناسبه احب سالفه بالموضوع، بالرغم من انه قد يكون انا كشخص عندي بعض المآخذ على بعض التفاصيل اللي تكون جوه، بس هو يفاجئنا طبعا السيد مقتدى الصدر بالإجراء السريع. مثلا دائما أكو سياسيين عندهم تلقاهم مش قد عندهم خلافات وياه، من ضمنهم السيد بهاء العرج شو عنده خلاف كل كبير، بس احنا انتقلنا إلى منطقة أخرى بالحوار، بس أنا أعطيكم مثلا كان عنده خلاف وياه بس ما يحجون، ما يقول لك مثلا أنا خلافي مو بي، يقول لك أنا مو يا سيد مقتدى، بالعكس أنا أحبه واحترمه وقدره، لكن خلافي لبعض الشخصيات التي تنتمي إلى التيار. هذا من جانب. الجانب الآخر اليوم نحكي إحنا مثلاً على محافظة الأنبار، بها شخصيات دينية رائعة رائعة تخبل وأنا قاعد فيها شخصياً، وأكو شخصيات من عندهم هم يقول لك هذا مو من عندنا، ما العلم هو طبعاً من محافظتهم، بس نحكي دينياً يقول لك أنا ما أؤمن به، هذا فكرة مو فكر مجتمعنا. إذا نأخذ خطوة ثانية، أفراد المجتمع طبعاً هذا إذا ربطه ويا موضوعنا، إذا إيش قد أحتاج أني إلى وجوه حتى تعامل ويا هاي الشخصيات؟ من أقول لك أنا أقعد ويا ناس هيك وأقعد ويا ناس هيك، هذه الوجوه تحتاجها بالتعامل مع أفراد المجتمع، وقد يكون مو بس أفراد، قد يكون فئات، قد تكون جماعات، قد تكون نوعية مجتمع، قد يكون مجتمع كامل. طريقة حوارك اليوم من تقعد ببغداد تختلف تماما عن طريقة حوارك لما تروح الأربيل للمعارض، تختلف عن ذهابك إلى كربلاء بالزيارة، تختلف عن قعدتك بالبصرة على الشط على شط العرب على الكورنيش، تختلف من أنت مسافر رايح البيروت، تختلف طريقة حوارك وكلامك وشخصيتك تختلف. فهذا هو البشر اللي نتحدث عنه، كيف يمكن أن يتغير؟ طبعا حتى بمناسبة حتى الرموز اللي بالنسبة أو الشخصيات اللي إحنا نقدرها ونحترمها، مهما تكون هذه الشخصيات من حامل لصفة معينة، هم يختلفوا. أبسطهم يعني شخصية إحنا عاشرناها أو عاصرناها في كثير من الحالات اللي هو السيد المالكي. السيد المالكي بال 2008 يختلف عن 2000 يعني 2006 يختلف عن 2010 يختلف عن هسه. سن سياسين سيد محمد الحلبوسي يختلف بال 2010 عن 2014 عن هسه يختلف. هل من الممكن أن أتعامل أنا مع نفس الرجل بالطريقة التي تتعامل وياه إذا كنت أنا عندي تعامل وياه بنفس ما عندك؟ هسه بس يقول هو يتعامل وياك بنفس الطريقة ما أعرف. أبوك من عمره 40 سنة يختلف عن أبوك يتعامل وياك عمره 60 سنة. أنت ما تتعامل ويا أبوك بعمره 40 سنة تختلف عن أنت تتعامل وياه من عمره 70-80 سنة. فليش قلت بداية الحلقة قلت لا حد يكذب ويقول أنا نفس شخصيتي؟ لا ما أنت مو نفس شخصيتك. أنت دائما تنتقل حسب الظروف وحسب نوعية الفرد أو المجتمع اللي أنت عايش به. وأرجع وأصر على سالفة مهمة جدا وهو موضوع العدد. تنطيني عدد، فكر وين نفسك شقد عدد الشخصيات التي تتعامل بها مع الآخرين. حلو، أتونس من أحجيكم. نأخذ يعني اتصال. ألو، يا الله،
2: أمس مساء
0: يا أهلا وسهلا.
2: صح عين.
0: أهلا أخي.
2: بالمناسبة
0: إيه،
2: أنت لا تحكي على دول جردان حج سامع. ذكرت واحد صاحبنا
0: إيه،
2: مرة راح لهم برجلية بالبين
0: إيه،
2: شلون هو خطيرة
0: إيه، كان راح بعد راحة
2: سلم نفسه تسلم هالي
0: إيه عجب
2: بالكلام.
0: ايه
2: بس انا ترى رايح
0: كان
2: ما يعرفوه.
0: ايه لا والمشكله مشكله هو صديقنا، هو يقول انا رايح ويعرفوني يعني منين
2: يعرفونه.
0: هي ماكو صار
2: منك جايني ورايح برجلك. والله عمك والله بطل بالقران. شلونكم عيني؟
0: شلون الاخبار؟
2: طبعا بالمناسبه الله يرحمه السيد الوالي.
0: اي
2: شيخ الوالي.
0: شيخ
2: صدق يعني قالوا نخرج عن الموضوع شوي ونرجع. انا الحمد لله الطرفين تمام يعني اقول للسيد محمد صادق صدر الله يرحمه وللسيد الوالي الله يرحمه شلونهم
0: رحمه الله عليهم.
2: يعني هم سبحان الله نفس الخبر ونفس الاتجاه ونفس المذهب. بس يعني مرات اكو شغلات مثلا ما افتهمها من السيد الوالي.
0: سيد
2: محمد صادق الصدر.
0: صحيح.
2: وبالعكس ما
0: افهم. هو مناسبة خطاب السيد محمد صادق الصدر تحفيزي تحشيدي أكثر دوري. أكثر دوري. من توجيهي حكموي أو دعوي مثل السيد أو من الشيخ الوائلي يختلف هو. بس أكو تفصيلة هنا مرات تصير تجيك يعني أنا دائما أصفن على هاي اللقطة. إحنا ده نحكي عن 96 عبود بصراحة.
2: عبود بقوته
0: تجي توقف لي بالكوفة الله أكبر الزلم
2: والقوية والقوية يلبس شفن ويطلع الخطبة.
0: أيوة إنه خلاص يلا هاي
2: يعني هاي أنا جاهز على خدوني وعدموني.
0: أيوة عدموني
2: الله يرحمه.
0: والله والزلم السحبات
2: أبو سلاطين مع احترامي هاي كانت رجال الدين.
0: أي طبعا
2: جنابك تعرفني أنا مين وتعرف مثلا ميولي المن.
0: صحيح.
2: أيه. بس أنا يعني ما علي مو ذاك شلون يقول ذاك المتشدد المتعصب.
0: نعم. لا ما له خاص.
2: الله ومحمد
0: وعلي. إحنا نحكي عن تربية ومدرسة، هذه لازم تنتهي أنت.
2: هاي ثقافة.
0: الإسلام ماتك وثقافتك.
2: لازم أعرف شريكي بالمجتمع.
0: نعم.
2: مثل ما هو مثلاً يسمع الخطباء اللي مثلاً بجامعة أبو حنيفة. أنا لازم أسمع مثلاً. محمد صادق الصدر.
0: نعم.
2: الشيخ الوائلي الشيخ علي الصلطاني كلهم اسمعهم. هاي ثقافة أعرف شلون يقول لك يعني هو شريك بالمجتمع. هاي الله فرضها علينا مو أنا فرضتها الوطن مال فلان ومال علان.
0: لا لا لا
2: أنا هم أثقف باشر عقبة لما أقعد بمجتمع وينفتح حيث موضوع أنا أجاوب أشارك
0: بدليل هسه إحنا طالعين وده تحاورته
2: بالضبط. ألف رحمة على والدك. يعني أنا مثلاً واحد غير يقول لك أنا جابني على سيد الوائلي أسمع له مثلاً أو على سيد محمد صادق الصدر على أسمع له.
0: صحيح.
2: مو بس هاي من ضمن الأوجه اللي عندي أنا هسه حسبت إن سبعة.
0: سبعة حلو.
2: والله سبعة. مثلاً سيطرة أو مشتركة أو مرابطة لازم أنت عندك وجه. إيه. شو أنا أقول لك الوجه.
0: بس ديش ما عبرت. إيه زين.
2: ميتة أبو كم شيء.
0: طيب أوكي.
2: ومثلاً من أروح الدائرة. الدائرة حكومية عين ستاد أو عين ست. دليل البارحة رحت لهذا المركز مال التموين إن شاء الله ما تصير قبلت لها بغير وجه عيني وما أدري شنو سويت إياها
0: حلو
2: إيه مثلاً من طب الصيدلية إذا أنت مثلاً عندك شغلة ويا أو هو متشنج أو أنت متشنج لا شو أنت تقبل الوضع إنه لازم تغير له لو تلبس له وجه تشينكو لا تلبس له وجه الحرير حتى تمشي الأمور اي مثلا بالتعامل كماركت كمخبر كصورة عامة انا حسبت عندي سبع وجوه الحمد لله وشكرا اي بس وياكم وجهي الحقيقي ولا بحياتي
0: والله العظيم
2: وياكم
0: بس وياكم لا هو اقول لك كل العالم اتعامل وياها يعني هواي فئات باوج يعني وجه لمجموعه فئات بس انتم افراد اللي وجه واحد
2: انتم افراد الوجه البيور
0: كنا
2: هاي
0: بالمناسبه هاي واحده من الاشياء المهمه جدا الى انه لازم انت عندك وجه حقيقي لك تحطه يم فرد او افراد طبعا ما ينحطوا فئه كبيره هذول اللي تكون هذا اللي يقول لك انا اليوم مثلا من اقعد مثلا اكو ناس تقول لك انا اليوم من اقعد يا مع عائلتي اني نفسي يا مع اصدقائي مثلا اني نفسي بس مع عائلتي صح. اختلف يعني تخدي اكو مكان هو منطقتك المريحه يور كيف
2: بالضبط يعني هاي منطقتك اللي شو ما يقول لك اللي تفتح فيها كل الاوراق
0: كل الاوراق اي بالضبط
2: كل الاوراق تفتحها وتحكي براحتك شلون يقول لك تنفتح اساريرك
0: اي والله
2: بينما يا اساريرك مثلا جاع الله شلون
0: بتال يا مو سالف الثقيل
2: مثلا تروح يم بيت جدو قوموا الموضوع اللي نحكي فيه
0: يم بيت وين عيني؟
2: يم بيت جدو
0: اوه
2: مثلا نحن الخميس كنا قاعدين
0: وانا محمد رسول عيني صار جدو محمد رسول
2: يموت على جدو
0: طيب
2: ما تحكي يا عم نفس الموضوع اللي احنا كنا
0: لا طبعا ما ترهم اي
2: دام السعيد هناك قبل اوصوني
0: صح بصدق اوصوني
2: واتمنى كل واحد يعرف يوظف الاوجه اللي عنده
0: ان شاء الله هي هاي هاي السلام عليكم بالقفله اسرح اوصلها
2: انا توك بالقفله
0: اي لاف
2: يو ما خبر من انت
0: بعد خبر ولا حلقه اي طيب تحياتي لك يا حبيبي شكرا جزيلا هلا بيك هلا ورد باي باي ناخذ اتصال الو
3: مرحبا
0: اهلا
3: هلا سلطان
0: هلا وشو الاخبار
3: الحمد لله تمام شو اخبارك انت
0: الله يخليك يسلمك يا ورد
3: تسلم
0: سولفي لي
3: طبعا انت قلت كل شيء اللي انا كنت مقرر اقوله بالذات هذه قبل اتصال مال احد التوام
0: ايه بلال
3: ف ايه فش اسمه أنا كان يعني بصراحة فكرت بالسؤال لاحظت إنه أنا حتى بداخل عائلتي على قد أفراد العائلة أنا عندي شخصيات
0: يلا
3: إنه ويا أخوي الصغير مثلاً لأنه مراهق يريد واحد يعني ما يلومه وكذا أنا شخصيتي إنه اللي إيه أوكي كذا ويا مثلاً أختي طالبة الجامعة اللي تريد أحد يسمعها أنا فكل واحد
0: أكوشي.
3: لاحظت نفسي انه انا شخصيه مختلفه لاحظت نفسي حتى مثلا واحد لما يلبس رسمي ولما يلبس لبس
0: حقيقي عفاك دار تحكي اياها طريقه لبسك تنطيك شخصيه اخرى
3: اي صح ولاحظت انه مثلا اتذكر انه احد السنوات لما انت تتكلم كنت في البرنامج تقول انه انا ما اجامل وكذا كنت تحكي عن نفسك
0: صح
3: فانا بوقتها قلت انه انسان صعب يعني شلون يوصل هيك مرحله بعدين حاليا دا لاحظ نفسي هسه بهذه السنه انه انا وصلت مرحله انه لما اشوف انسان غلطان اقول له اكون صريحه وياه ما لاحظت تغيرت كوما عن انه سابقا كنت اجامل واقول خطيه ومشاعر وما اعرف شنو بالعكس وانت خطيه لما ما تكون صريح وياه فلاحظت انه العمر هم يعني يغير بالانسان شخصيته
0: هن اثنين يأثرن تماما على اسلوبك بالحياة وهو العمر والخبرة التقادم بالعمر ومرات في بعض الأحيان يعني طبعا هي أقول الخبرة التي تدعك بها أنت، يعني أنت تمر بيها العمر اللي هو مجموع الخبرات اللي تشوفها واللي ما تكون بها طرف أنت، هذه أهمك مكتسبات أنت تكون عندك. فلذلك إن اثنين هن قد أو مقد لا هن يؤثرا تماما على تعاملك بالتقادم، ويعني من يرتفع هذا الرقم مال عمرك فيصير
3: مختلف. وكل يعني انت اللي ذكرته هو ملخص انه الله اصلا خلقنا مختلفين، والبيئه اللي انت تنشأ بيها او تعيش بيها تاثر كل شيء هوايه، يعني بعدين انت تغير منك مثلا تخليك تاخذ اتجاه ديني معين او تاخذ شخصيه معينه. يعني انا يوماتين من لما تحكي على الصوفيين وعلى الارثوذكس وهاي الاشياء لاحظت نفسي انه اني مثلا مرات من اريد اسوي فد شيء سبورت معين احكي ويا الاصدقاء الامريكان لان خبرتهم اكثر، من اريد اختار شيء كواليتي معين اخذ احكي ويا اليابانيين، فكل شيء لان كل واحد منهم شخصيه مختلفه.
0: صحيح. يعني كل واحد ايجو مختلف.
3: خليتني انتبه على شغلات كلش حلو السؤال وشكرا جزيلا
0: لك. شكرا لك ست نور الجميله الرائعه المتالقه.
3: سلطان
0: باي باي. دزت تشال اغنيه شوفيها راحت. اوكي تمام يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
4: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
4: الخير والعافيه عليك.
0: كل الهلا.
4: قبل لا اقول لك يعني ايه؟ ماكو مكان نسجل به هاي هذا البرنامج حتى واحد بعدين يسمع على كيف شوي يفلس شوي على كيف؟
0: لا
4: شلون هاي
0: فرصه لن تعود مثل النهر مر يمشي باتجاه واحد لو تلحق له ما تلحق.
4: شايف هاي المال عادي المال مني كله علي ان اعمل نتكلم
0: والله هو كان واحد من المطالب حقيقة اللي احنا يعني ردنا ننفذه، وما اعرف يعني هذا تدري اشياء هاي متابعة لي شخصيا تابعة للإدارة، الى انه على اقل تقدير هاي اكو حلقات للبرامج انه تبقى موجودة حتى المستمع ممكن مرات مثلا اليوم انت عندك شغل ما راح تجي، يعني انا اقول لك ما راح تعوف شغلك على مود تسمعني، لا اكو اشياء اضطراريات لازم تروح تأديها بالحياة. انا اليوم جزء من حياتك بس مو كل حياتك، فما لها خاصية التزامات.
4: أنا أقول يعني بما أنه إحنا الشياب واحدنا بالفيس فلو تبث على الصفحة.
0: والله كان أكو بث على الفيسبوك بس حقيقة خلأ أسميها إيش يصح الضوابط الخاصة بالفيسبوك قامت تمنع موضوع الأغنية تحكي بفلان. إيش قلت أساني ليش دخلت بهاي السالفة؟ اللي سألت عمار قلت إحنا موجودين على تيك توك، أنا لو هاي حاكيها مال سالفة داعش ودنيا وها كان ضربنا بلوك من هذا اللطيف الجميل حلو. أي ما يقبلونه ما تدري أكو ضوابط خاصة.
4: بالبداية أرد ضحكت من قلت الكومفورت زون.
0: أي.
4: إذا أجي في الكومفورت زون يم أمي وأحكي أي موضوع تقابل CNN
0: مثلا أي احتمال يجينا خبر ترى يقولوا لي
4: يجيكم خاص طبيعي جدا طبيعي الوحيد بحياتي يوم شهد هي يعني الصندوق الأسود.
0: أي.
4: أبد ما تحكي كل الشغلات اللي أحكيها قدامها
0: هي ما تريد تحكي لو احتراما وتقديرا إليك ما تريد تحكي.
4: والله تذكر قبل يوم من هذا قال بوث.
0: اي بوث اي علي
4: لا هو هو طبيعتها
0: اي
4: حكم العلاقه اللي بيني وبينها وهي اي شيء يخصني تحاول تحيطه بد هم يسموه سكيورتي بريمتر يعني الطوق الامني خمسين.
0: اي
4: فهي هيك دائما يعني مع العلم انا اللي كنت عسكر سابق وعود
0: ولازم انا اسويهم يعني مالاتي قام تسوين علي.
4: اي كلش حريصه وكلش منتبهه وتذكر قبل العسكر قبل 2006 2007 شو وضعيته وكذا. المهم بس انا يعني مو اقول لك عندي تحفظ على نقطه انت ذكرتها انا اسمعكم دائما
0: لا اقول
4: بس يعني شلون اريد بعد افهم افهم منك انت تحديدا موضوع شكله الوجه الحقيقي والكذا يعني شلون انا طبيعتي انه دائما نفس الوجه ما وان كنت مرات في المجالات اللي يسموها هي يعني مال
0: الحياه
4: يعني بس مو معنى انه اغير وانما
0: لا هسانه يسمونك انت بمناسبه اول اجابه قلتها هي هاي قصدي يعني اللي هي الكونفرنس زون اللي هي المنطقة اللي أحكي بيها وأطلع بيها شريد وخلص هذا آني
4: اي انا احاول دائما كل وقت وكل زون يعني نفس الحكي، بس مرات لانه انت مثلا مديرك من جهه معينه او مرتبط بجهه معينه ما تقدر تدوس مثل ما انت قاعد واصدقائك
0: بالضبط مثلا هيك
4: هي
0: هاي هسه انا فهمت يعني. هاي انا دحكي عليه لان اكو منطقه دائما عندنا احنا موجوده، مرات تلقاها يم الاصدقاء، مرات تلقاها يم مثلا حبيبة، مرات يم زوجة، مرات يم أخت، مرات يم أخ، مرات يم ممكن مثلا أم، ممكن هم دائما الحلقة القريبة عليك ما تقدر تلقاها مثلا بالشارع تمشي وتحكي بوحدك ولا حد جاي. أنا طفل
4: النار خليت ربطك كان حلو. السعيد الثاني سيد الصدر
0: نعم
4: من انه كان ما عنده شيء اسمه محاذير يعني مباشره بوجه اي انسان وعلى الحق يعني على
0: صحيح
4: يعني ابسولوت على الحق يعني ما حتى مجامله ماكو مثل ما هي يشرح لك. فهاي الشخصيات ما اعتقد تتعوض
0: لا
4: اكو محاولات اللي اشوفه انا
0: لا ما تعوض مالها
4: مستحيل.
0: لا احنا بالمناسبه عندنا ترى هواي شخصيات عراقيه يعني من صعب تعويضها يعني احكي عراقيه بكل اطيافها وبكل دياناتها وبكل تفاصيلها وبكل هسه مثلا هل ممكن انت بوجهه نظرك ان ياتي شخصيه مثل حسقيل
4: ساسون
0: اي يجي ويجي وزير ماليه وعرف شلون يسوي لك سيستم ويتعارك ويا العالم وما اكو هيك؟ هو طبعا يهودي
4: مستحيل
0: بس عراقي
4: بدي اقول لك على ديانته.
0: انا احكي لك هيك احكي لك عن فئات مختلفه. هل من الممكن بالضبط هل من الممكن ان تجيني انا وحده مثل زها حديد رسالة علمانية
4: كمؤهل؟
0: هي نفسها كوحده فلتة
4: بعيد
0: مو ما اكو هاي رائده فضاء. هل ممكن ان تجيني هاي رائده فضاء؟ طبعا هي مسيحيه. هل ممكن تجي ما تجيني هسه؟ طبعا دحكي عن ناس حاضره وناس راحت غابت عنا. هل ممكن تجيني وحده يعني كانت خليني اسميها مناضله حقيقيه مثل بعض الشخصيات؟ ما تحضرني بس تحضرني واحده خليني اربط بالنضال الديني مثل بنت الهدى. ما تجي مش ذا اقول لك انا ما تجي. ولا مثلا
4: على مثال اقرب
0: لا اخذتك واحد حتى اكسر القاعده حتى لا يقولون هو باتجاه اسلامي. هل يجيني واحد مثلا اليوم مثل فهد وهو واحد من ايقونات الحزب الشيوعي؟
4: سلام عادل.
0: اي سلام يجيني واحد مثله؟
4: اي صح
0: اسمه فهد هو كان حركه مالته ما يجيني. اي كود مالته.
4: اكو مره شفت لقاء ويا احد المذيعين تبع الناهي لو ما اذكر حكى على الله يرحم شدراك يوسف
0: مثلا.
4: شدراك يوسف يعني بكل بساطه راح اخذ غاز عن طريق هذا اللي هو صار معلق يعني هذا الشخص. بس هو وظيفته بمعمل او يعني مستودع مال غاز بالكثره وعطش. هو رواها الشخص عن لسانه.
0: نعم.
4: فقبل الحرب شدراك يوسف حكم صداقته ويا هذا الشخص وسوى عليه افضال حسب قول هو الشخص نفسه. يقول هو جابني سواني مذيع يعني مذيع رياضي او معلق رياضي. فيقول اتمنى اي شيء. يقول قبل الحرب بشهر يعني قال لي انا ما عندي غاز واريد. قلت له تعالي. فجاء للمعمل جايب قنينتين غاز. رعد او هذا الشخص انطى شدراك يوسف ثلاث دبات. قال له شلون هاي؟ بس اثنين. قال هاي من عندي الك ومن تفرغ جيبها. انا معاون مدير ولي صلاحيات ولي سماحات يعني. صارت الحرب طولت شهر او شهرين وبعدين ورا يعني المهم طولت الموضوع كله ثلاث اشهر. رجع الشارع رجع الاتصال وهاي اجى
0: شدراك يوسف
4: شرارهم ذكرناه.
0: يلا شرح
4: حيدر. شدراك يوسف اجى للمستودع لهذا الشخص رجع القنينه مال الغاز.
0: يلا.
4: والطريفه انه القنينه ما حد مطالب بها اعتبروها ضمن اللي راحت بهذا الحواس.
0: اي بالضبط.
4: سقطوها كعد
0: عافية بالضبط
4: 5000 سقطت وحده
0: خلاص.
4: فقال له هي سقطت لا من بنتي ولا من بنتك او ما اريدها يعني هي ما مسجله بالسجلات. ما قتل واصهر ورجعها قدم الغاز بال 2003 يعني ما له سعر قوي.
0: ومناسبه احنا شدراك يوسف بدنا نحكي عن شدراك يوسف الرجل الذي ينتمي للديانه المسيحيه.
4: صح
0: يعني اخاف مو انا لان انا اللي بيها مقصد لما نقول احنا اليوم انت حكيت حكايه من قلت لك على حزقيل ساسون حسقيل من قلت لي هو عراقي هذا عراقي اليوم العراقي بالشخصية ماله هو العراقي بالوجه العام عراقي يتعامل وياك عراقي يروح للعراق يرجع للبيت عاد هو بعد شيعي سني مسيحي يهودي مسلم لا وجودي شو دي يسوي يسوي بيته بكيف أنا مالي خاص بس أنا إلي بالتعامل أمامه شون يصير
4: استاذي شو صار لك كم يوم والله يعني انا قلبه جاي ينشل
0: لا سلامتك
4: زين بالقران ما اعرف يعني تتهيج المواد وتحرك المسائل احنا ليش نقول الاعلام خطر عذرا للكلمه
0: صحيح
4: بس شوف المصريين ايش سووا المصريين جابوا طشت اللوزيه قام يقلون طعميه وجابوا معاجين وقام يسوون فول فول طعميه غيروا ثلاث رؤساء قعدوا بال هم يعني شلون باب الشرجي مالتهم
0: ميدان تحرير
4: فول وطعمية غيروا ثلاث رؤساء كلش احترم مو قصدي عن الشعب المصري
0: لا لا
4: كلش طيب اقول لك
0: كرمزيه للذكر اقول لك النضال في لبنان قضوها هم القتال اللي كان بيناتهم وهم طبعا كان جزء من الحرب الاهليه وهاي قضوها تبوله ما له خص
4: هاي شهد يمي تسمعني تشوفني هيك ادخل وهاي وتعشي لا تروح زايد من شنو بدت تتبنى بعض الافكار وصارت يعني صار لها كم شهر بالجامعه
0: لا اقول بابا اقول هاي هي هسه هذا الجيل جيلها يجب ان يتثقف لازم يعرف هذول الاشياء
4: لو انا
0: حتى يتميز هو يتميز بالضبط يما انا شاهد
4: تدربي احب جيفارا شي جيفارا فدائما اسمع الاغنيه اللي غنوها علي موسيقتها حلوه انها اثر من مطرب ومطربه فقالت لي هو صدق هذا
0: يعني
4: يحبه هو سوى قلت له انا يعني الحمد لله كان لي الشرف انه شاركت بمعارك التحرير والحمد لله والشكر وصدق فيها بس الله نجاني فقلت له كنت اتمنى وهي يعني واعرف يعني انه لو هذا موجود وانا مشارك وياه شغله بسيطه انه ما قدروا يثبتون اي شاهده شعرايه ما عليت
0: تخص
4: الفساد الاداري والكذا شاعر حقيقي بالمطلق يعني هسه سلوكيات الحياتيه الخاصه
0: ما له خاص من لا وحتى لو ليش هسه اقول لك سالفه ليش احنا ما كان عندنا من ضمن الشخصيات اللي كانت موجوده اثناء الاحتلال الانجليزي اذا كانوا شخصيات يطلق عليهم شيوخ او يطلق عليهم انهم كانوا مع الاحتلال الانجليزي في ذلك الوقت ماكو ناس عجب التعجيب عادي هذا مجتمع اخان اليوم مو مجتمع انبياء
4: من ذكرتني هسه ذكرتني بالأغنية مال شادي الله يرحمها مال أولو لعين الشمس ما تحماشي غنيتها على شخص يعني صار ضد الاحتلال الإنجليزي قبل 120 أو 150 سنة قتل واحد من الباشوات اسمه بطرس غالي هذا يصير الجد الرابع أو الثالث لبطرس غالي اللي
0: هو الأمين العام لجمع دول العربية
4: فقتله لأن يعني ثأرا عمليات صارت بالاحتلال الإنجليزي بعدين عدموه فأحد شعراء ألف قصيدة إنه قولوا لعين الشمس ما تحماشي أحسن حبيب الفجر رايح ماشي يعني إنه يترجون الشمس إنه مصر حارة عليها
0: دي الله احنا لو بس الدراما مالتنا تعوف هاي شكرا جزيلا هسه نرد عقب على الموضوع تحياتي لك ابو شهد انا بس حقيقه هي رساله لكل الاشخاص وانا حاكي يمكن اكثر مره وحتى ناشرها في حساباتي الشخصيه على السوشيال ميديا الى انه موضوع السوشيال ميديا موضوع المسلسلات بالمناسبه شوفوا السوريين مع اعتزازي بيهم واحترامي وتقديري معاركهم مع الاحتلال الفرنسي ترى هي مو معركة آلاف السنين بس هم كل هذا باب الحارة 5000 جزء على معارك ترى هم معارك يعني ما أدري حجمة الحرب الأهلية في لبنان امتدت تقريبا حوالي 40 سنة ما أدري قد ولا احنا مثلا عندنا حروب وقتال ترى احنا الحروب بالمناسبة ترى ما عندنا توقف بدون توقف محمد عبد الجبار كان كاسيت عنده 180 دقيقة تذكر محمد عبد الجبار بدون توقف كان يصحوا له احنا ما متوقفين 58 حروب هذه المعارك اللي انا اجيبها اسوي بيها مصريين سوالك على سيناء سوالك على فلان شو مسلسلاتهم واحنا نمدح ونقول والله دراما احنا مكذبين بسالفة يعني ما ادري شلونها حتى الطرح للأحداث التي كانت قبل 2003، خليني أكون صريح وياكم، من 79 إلى 2003 أيام النظام السابق، إحنا مكلبين على سالفة فرقة حزبية اعتقلها واحد دبوه بالسجن، مقابر جماعية، خلصت القصة. أكو قصص جوة ترى مؤذية. تناول لي الطالب اللي ما كان يقبل بالكلية لأمه بعثي، تناول لي هذا اللي تفلش مستقبله من ورا سالفة. احكي لي من كان توقف السيطرات ما جيش الشعبي وشيل بالعالم نقل. لو مثلا ال كانت يقول له خريج مو خريج كله تشرب البريج، احكي لي عن هالمنطقة. جلب لي التب هذا وهذاك يطلع عود يحكي يعوج بحلقة، وهذا يقول دراما. احكي لي عن العوالي اللي عانته بالحصار، من كان استاذ جامعي يطلع بباب الشرج يبيع براغي. خذ ليش قصة هذا تتحكي عن ذاك الوقت. احكي لي عن حرب الثمانين، من كان ماكو الزلم والحرامي حتى من يفوت يخجل، اذا كان بالحرامي عنده اخلاق كان يدخل البيت. هاي حاجه يعني قبل كانت عنده اخلاقيه بس ما يعرف الحلال والحرام، بس عنده اخلاق. من كان الزلم ماكو، كلها بالجبهه كلها بالحرب، والمعاناه للمراه العراقيه شلون كانت، هي الام والاب وتودي وتدرس وتحط وتوظف. احكي لي عن هاي المنطقه، احكي لي عن مناطق اخرى بالحياه المجتمع العراقي الفرد. احكي لي بال91 من صارت مال الكويت ورجعت العالم مخذوله، كانت مكسوره، الانسان نفسيته تحت الصفر. هو بلش يعرف نفسه عائل على على على جيرانه والنوبر. ما احكي لي هالمنطقه، احكي لي عن جيل الثمانينات اللي فتح عينه حرب، بعدين شوي يعود هدى، بعدين 5 سنين 4 سنين، وبعدين صارت الحصار، وبعدين ما قدر. احكي لي عن منطقة كان الشاب العراقي المراهق لما يوصل عمره 18 سنة بال 96 97 98 99 حد 2000، من كان ما يلبس من البالة مو مشي. احكي لي هيك، احكي لي عن هاي المنطقة، احكي لي من الأماية موظفة بدائرة هي مديرة ترجع للبيت عندها تنور تخبز خبز على مود تبيعه مود تساعد رجلها بالعيشة. احكي لي عن هاي الأشياء، احكي لي عن في هذه الظروف كان هنالك مستفيدون من هذه الحرب وتبعاتها، وكانت أكو ناس بيت فلان وبيت فلان وأثرياء الحياة ويقعد وقهقها وكهكها وبهبها، وناس عندهم لحمة بيعزموا عن ناس عندهم لحمة عشان يأكلوا لحمة. احكي لي مثلا عن الأمراض اللي كانت تصيب الأطفال، احكي لي هاي، احكي لي هيك، احكي لي، طلع لي مسلسلات عن هاي السالفة. كان في هاي القصة بس هل ثلاث حالات، وتوظف لي وكأنما معاناة الشعب العراقي لا تعني لك شيئا. احكي لي مثل القاعدة الموجودة كانت عند السوريين، الداخل مفقود والطالع مولود. بالنسبة لهذه أنا ذاك يوم والله رحت على سالفة كانت عندي، يعني سالفة طبعا ترى مو عبالكم سلبية، بس يعني موضوع المجمع اللي أنا قاعد بيحتاجه عدم محكومية صحوا له. رحت طبقت الأمن العام، أخ تخوف مرعب، أنا عمري 40 سنة طبيت جوه، لا طبيت جوه يعني أسهم أنا داخل مترهي، وناس تعرفني وأكو احترامات ما شاء الله الناس يعني. بس قلت لهم أنا منو أصلا، كان طبعا تحياتنا إلى الحبيب هذا عميد نبراس، الناس استقبلتني بالباب، بس آخر مكان مرعب. احكي لي أنا أتذكر أفوت من يم هدير وجهي، هذا الجسر معلق ذات عبرة هيلة على كتبه وعيمنه، مخابرات بالمنصور بالشارع إذا عطل سيارتك تكون يا قاع نشق وطمي. احكي لي عن هاي المنطقة أخي، هاي منطقة كان أكو رعب عندنا بالشارع. إحنا سيارة مرسيدس في يوم من الأيام أنا واقف بالإشارة، هاي اللي هسه سموها مال الضيافة اليوم الجندي المجهول، واقف هناك جت طبقت بصفي مرسيدس بالكعبة، أريد أصعد فوق الإشارة تمتلعني القاع مرسيدس بيها بردات. شنو هذا؟ هاي احكي لي منطقة، هاي احكي لي عن هاي التفاصيل، عالج لي بالدراما هاي، طلع لي الوجه الحقيقي للمجتمع الذي كان يعيش سابقا. هسا اعرف انت ممكن اللي يدفع فلوس هم ناس كانوا هم يعني اكو فئتين انت ما عليك بيهم باليد، هم يدفعون بش يسوي لهم. الناس اللي كانت عايشه برا بالنعيم ترى بالمناسبه، ذولي نص المعارضه كانت ترى بالنعيم، نص المعارضة العراقية كانت بالنعيم، رواتب ودنيا وحياة حلوة وماشين، واللي هو يستلم مسوي روحه مخبل وقاعد لي بريف فرنسا، يا الله انطيني يوم واحد على الضيمة كنت أشوف أنا ببغداد. والثاني هو عبارة عن شخص أصلا كان يعني تفاهى في هذا المجتمع، شاءت الظروف أن يكون عنده فلوس وصار لي ملياردير. هذول فئتين ما لي خص بيهم أنا، جيب لي واحد من هذا الجيل. أنت تعرف كان أكو اللي كان في حالة متعففة، ما أريد أقول فقيرة، متعففة، كان يعاني يعني أمر واحد، واللي ترى كان قاعد بالمناطق الراقية يعاني أمرين. ستقول لي شلون؟ أقول لك هذا لازم يواكب، اللي أبوه موظف وقاعد بمناطق من ذني الراقية، يعني ما أريد أحكيها مثل حكي، بس يموت أحسن له من يجي هو لابس حذاء، عفوا، وطبعا هذا حكي عن صراع داخلي اللي يكون بداخلك انت، ما عندك انت وابوك واهلك وكلكم، من انت لابس انت جينز ما له اسم، حتى ما له اسم، ولا بصفك لابس بلو لو لابس ادوين لو لابس ليفايز. هسه تحكي لي تقول لي شنو التفاهه؟ اي التفاهه، تدري ليش؟ لانها خلقت ارهاصات في المجتمع كبيره جدا، خلت الاخرين ينهرشون من يكبرون، صارت عنده ارهاصات باتجاه اولاده. جزء من سوء الجيل هذا اللي احنا عايشين به جديد هو مجموعه الارهاصات اللي كانت عند الاباء والامهات. احكي لي عن التعفف اللي كان عند المراه، ايش قد عفيفه كانت، ما باعت نفسها حتى في ذيك الظروف اللي كانت هي سيئه جدا، وكانت والله العظيم كانت اكو وحده جيراننا اقسم بالله مديره في احدى الدوائر، يعني الدوائر الحكوميه، مديره، وترجع تخبز وتبيع، وتقول لها الام، تقول لها يعني بيناتنا، وهاي شنو بيناتنا، احنا 10 بيوت نشتري من عندها، مديره وما باعت نفسها وما اخذت رشوه، مع العلم الدائره مالتها اليوم واحده من الدوائر اللي عليها شبهات فساد، ضريبه صراحه تكون بالصوره، يعني تخيلوا. هذا الاعتداد بالنفس، هاي المعرفه، هاي لو الدراما العراقيه تسلط عليها الضوء، بس عياط وصياح، ومعقول ايه صحيح، ويدير على كيفك، بس بواكي احكي لي عن هذه، احكي لي شخص لي، بس وين هذا كله حكي سوالف يشتغل عليكم، لان جماعه ما عليهم بالموضوع، هو يدفع لك ولا يسوي لي عن فلان قضيه، نفسه نفسه نفسه نفسه، ملل. نلتقي على خير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الجمهورية والبرلمان يؤكدان أهمية التعاون بين القوى السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة. المجلس السياسي الوطني يبحث ورقة الاتفاق السياسي والمنهاج الوزاري. اللجنة المالية النيابية تؤكد رواتب الموظفين مؤمنة، والبنك المركزي تعهد بتمويلها. انطلاق الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية والتعليم المسرع. التربية إضافة 5 درجات لنتائج الدور الأول وإتاحة الدور الثاني للابتدائية والمتوسط والإعدادية غير المنتهية. الحشد الشعبي، انطلاق عمليات فرض السيادة في صحراء النجف الأشرف وكربلاء. الدفاع، قواتنا مستمرة في متابعة المناطق الصحراوية ولا أثر لقوات فيها. باكستان تنفي وجود طائرات إيرانية لأغراض عسكرية وتؤكد استمرار الاتصالات الدبلوماسية. طهران تحذر، أصابعنا على الزناد ومتمسكون بالدبلوماسية. الاتحاد الأوروبي، هناك رغبة بتشكيل قوة مسلحة تساعد الجيش اللبناني بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. طقس العراق، أمطار وغبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد.

عندي احساس راح انساك، بس احساس مو اكثر. ابادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح، كأنك من جبربية. عندي إحساس راح أنساك.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك.
5: نتمشي وياني.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد؟
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

كلش انت بالنسبة لي، شمس الفجر والقمر والماي والغيمة، وما دام نحن سوا ضيمك وضيمة علي.

0: شكرا.
1: انتم تستمعون الى الاذاعه الافضل والاغاني الاجمل الرشيد فان.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

ومنك ومن زمانك والمكان. ولو أني خبأتك في عيوني

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: عم تسمعوا الرشيد FM.

يلا سمعوني الزقفه. الله

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.

0: الرشيد اف ام 91.5. جديد على الرشيد اف ام،
1: اسمعوا جديدي
2: على اذاعه الرشيد. تحياتي لكم الفنان حسن نسيم
1: محمود الغياث.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

نفسي. الصوت اللي تحبه، الصوت اللي تحبه صار أقرب، صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد.
1: تريد إعلان ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد info@alwaseed.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،

0: سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: أنت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: أنت مشو يعني
6: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5.

0: الشدة فم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
4: مساء الحب، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم مهيم الأبيض، ويرافقني الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة، ونتمناها تكون إن شاء الله حلوة وممتعة. تحية لكل الأصدقاء وتحية لكل المحبين وإلى كل الأحباب. جاليتنا العراقية يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0964770111. تحية لكل من يسمعنا ودا ينضم ويانا. بالنسبة لموضوع مهم يعني وحلو وراح نسولف اليوم بي، هواية بينا تعرضوا إلى مواقف صعبة بالحياة، هواية بينا تعرضوا إلى مواقف مؤلمة، إلى مواقف ما تنحسد عليها، موقف أنت تعرضتي له، موقف صار وياك، موقف مو سهل أبدا، وبالتالي استفاديتي من هذا الموقف رغم صعوبته، لكن استفاديتي رغم ممكن إنسان يخسر في هذا الموقف هواي أشياء. مرات واحد يخسر عمله، مرات واحد يخسر صديق، مرات واحد يخسر فلوس، مرات واحد يخسر لا سمح الله تعرض الموقف صحي قوي وطلع من عملية جراحية قوية وغيرها. فمواقف هواية، لكن اللي استفاديته واللي تعلمته من هذا الموقف هو شنو؟ أريد أسمع من عندك، أريد أسمع من أصدقائنا، من أحبابنا، من جاليتنا، من كل الأصدقاء اللي يقدرون يتواصلون ويانا على 0964770111 0570 1162 1167. وتحية لجاليتنا العراقية اللي يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770114115.

0: متواصلين وياكم على 0964-1170-11-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7 وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب الجالية العراقية. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0974-770-114-115. تحية لكل المحبين ولكل الأصدقاء. بالنسبة إلى موضوعنا، الموقف صعب تعرضت له في حياتك أو تعرضتي له في حياتك، وهذا الموقف تعلمت من عنده أو تعلمتي من عنده، شو تعلمت؟ هواي مواقف يمكن مرينا بيها وإحنا نقول تعلمنا، إذا كانت بيها خسارة فلوس، أهل، أصدقاء، مرات حتى من الأقارب تكتشف، يمكن البعض يعني يمكن واحد يكتشف إنه يخسر جزء من أقاربه مثلا ويتعلم شيء، إذا حق وإذا يعني اللي طبعا هي بالتالي هي اسمها مشكلة. أنا بغض النظر إنه منو صاحب الحق أو لا. عندنا اتصال. ألو،
1: هو يساعدك
0: حبيب إبراهيم، شلونك؟
1: شلونك أستاذ؟
0: أخبارك؟
1: الله يسلمك عيني.
0: يا أهلا بيك.
1: اسم الجماهير العراقية، ليش متأخر؟
0: شلون؟
1: ليش متأخر حضرتك؟
0: والله بكيفي.
1: شلون عيني؟
0: بكيفي.
1: يعني أنت بالإعلان كاتب من 11 للوحدة. تأخذ لك استراحة وما أعرف شنو، أنت و 11 ثلث. وعموري اللي ما أخاف ل 11 و 30 دقيقة لأرد عليه نص ساعة، وين تقبضه؟ دقايق؟
0: أي والله، شو تسوي؟
1: شلون مقدم
0: مو بكيفه.
1: مقدم والله عمي من حقك، هو بس أنت هاي هاي الله مطيك مايك وهيك، لا لو مطيك غير شو تسوي؟
0: شو تسوي؟
1: شلون هاي مال مايك؟
0: اي طبعا. شلونك؟
1: الاختلاف الاكشن مالك شلون الدخلة؟
0: ورده.
1: طيب محمد دفعني عليك ترضاها؟
0: يسلمك انت ومحمد، محمد ضايج من البارحة.
1: ليش ضايج؟ ممكن اشرحني يعني؟
0: والله ما اعرف البارحة هو ضايج هيك.
1: اه.
0: اي ما اعرف ليش.
1: يلا مستمع ومن حق يمون عليك.
0: اسأل اقول ايش بيه ضايج البارحة؟
1: ما ادري، يمكن شاف لابس هاي البيجامه وسوت له حساسيه برجله.
0: يجوز صارت عنده حكه بالرجل، ما اعرف.
1: اي ما اعرف. او انت يعني راح تخلي برنامجك ما يخبرون به بعد الزلم، بس الجنس اللطيف.
0: والله الجنس اللطيف احس انهم مظلومين بهالبرنامج، فلازم ان نفعل جانب من النساء واخواتنا واصدقائنا ويخابرون. ايش دعوه؟
1: ومن مسافات بعيده. ركز لي.
0: طبعا انا انسان.
1: يا محمد يا ابراهيم ان شاء الله. يا الله
0: يعني بالتالي انه مو انا اخواتنا وصديقاتنا اعتز بيهم يعني. لا انتوا عزيزين طبعا، بس لازم تكون المعامله تختلف. انت متعامل امراه غير شكل. شلون؟
1: من هالنوع مو؟
0: والله ما دا اسمع. شلون؟
1: اقول لك ذا فيرست وومن.
0: شنو هاي؟ اكل شرب شنو؟
1: ابوي هاي النساء اولا شيلي لعدي، انت مو داعم من النساء.
0: شلونك ابراهيم، اخبارك؟
1: حبيبي والله حبيبي.
0: موقف صعب تعرضت له وتعلمت من عنده.
1: موقف صعب؟
0: اي
1: تعرضت له؟
0: اي
1: وتعلمت من عنده. تعرف مدى اقدر اتعلم؟
0: شنو هذا الموقف الصعب اللي حتى تعلم مدى تقدر تتعلم من عنده؟
1: الطيبة الزايدة.
0: لا موقف
1: هو اي دار فهمت. نعم. يعني قلت لك انا الشغله شوي مأثرة اوفر الاجتماعيات وكذا، راح احكي لك في العمل.
0: اي
1: انا عشرس انا ادام بمكان صار مهم
0: زين.
1: 10 سنين انطيته كل شيء هذا المكان. ثاني مثالي من طلعت يعني حتى بتشذب حكايه طيبه شيء كذا معود، بعد ثاني اخر تروحي هيك قوه احد يشذب بي.
0: الموقف اللي انت يعني خلينا نقول
1: الموقف يعني اي اقول لك انا رحت قدمت استقالتي بوقت دقيقتين.
0: شلون العفو؟
1: أنا رحت قدمت استقالتي بعد عمل 10 سنين.
0: نعم.
1: في غضون، شلون مال غضون؟
0: حلو هاي، إيه؟
1: غضون مال أشجار، إيه، في غضون دقيقتين.
0: ليش؟
1: دقيقتين من الوقت. ما حد كلف نفسه حتى وياي حكاية كذا 10 سنين، يعني صار أنا وياك سنتين وما حد مشى في الأخ. 3 سنين بيناتنا، لا والله 4، من 22 بديت أخبرك.
0: نعم.
1: وهسه احنا يا سنة 26، أنا وياك ما مشوفين.
0: طيب.
1: ونشوف قريبا إن شاء الله، بس بيناتنا حكاية قريبة، خاطر قريب.
0: طيب.
1: وأنا متأكد إني مكانه بقلبك وبقلب عمر. أكيد. آية من تيم من عندك.
0: أكيد طبعا.
1: لأنه أنت تشوفنا أكثر ما تشوف أهلك، تسمع كلام أبوك والدتك كذا، صار أنا غلطان.
0: صحيح.
1: زين. على قد السلام في مالا بالبيت، بس أنت هناك شغلك لا أنت يعني على التماس ويا العالم كلش هواية.
0: نعم.
1: فتصور 10 سنين أنا أطلع وأكل وشرب وطاب بالبيت وهم طابين ببيتي، يعني علاقة شبه عائلية.
0: ما حسأل عليك؟
1: لا ما حسأل عليك. ولحد الآن زبائن عندي وياهم علاقة طيبة، يخابروني وإلي خاطر وياهم طيب لحد الآن. للعلم هم زبائن، ركزي على الكلمة، مو مهم من عمر ومحمد على مدى الدقاء يخابروني، لا زبائن بيناتنا فلوس وشغل، عنده مصلحة يعني يخابرني، ما عنده مصلحة ما يخابر، مو
0: صحيح
1: لا يخابرني ويدزي صباح الخير وجمعة مباركة وكذا وكذا. هو وكيل يعني تاجر، ما أريد أقول ماشين خط اعتبر دعاية وكذا وبوجوم.
0: إبراهيم أنا أشكرك وأعتبرك على الساعة الثانية،
1: وخلي بالك على الزلم خطية ترى يستاهلون
0: طيبين،
1: خاصة محمد
0: أكيد. يا هلا.
1: أي بعد أي قلبك كبير بعد حبيبي وردة
0: قلبي. اتصال لو.
2: مرحبا.
0: نور من أمريكا. يا هلا يا مية هلا يا هلا بنور، أشرقت وأنورت.
2: الله يسلمك.
0: شلون نور أموري؟
2: الحمد لله. أنتم شو أخباركم؟
0: يا هلا. هاي وين هالغيبة هاي؟ البارحة أنا شفت يعني طلع بالبدالة مكالمة بنهاية البرنامج.
2: أي نعم، لأن البارحة كان عليكم ضغط اتصالات.
0: صحيح.
2: فأني شفت بس أستمع للناس، فحاولت بآخر دقائق لما نخلص كل اتصالات، بس كنت هيك بس أسمع الآراء الناس، ما قصروا وكلش حلوة.
0: الله يسلمك يا ربي. شنو هالغيبة هاي صار لك تقريبا ايش قد؟
2: انشغالات صدقني، يعني لو عندي وقت او اسمعكم وعندي مشاركة اكيد اتصل. بس ان اكون مشغولة بهذا الوقت.
0: زين.
2: اي نعم.
0: نور موقف صعب تعرض ثيله وتعلمتي من عنده.
2: صراحة أحس أكثر موقف صعب أو تجربة صعبة مريت فيها هي أنه لما أجيت على هذا البلد بعمر مثل ما يقولون حرج أو مراهق، أو يعني أنت جاي بيئتين مختلفات من ثقافتين مختلفات، وخوف وحرص الأهل، وأنت بالمدرسة أو الشارع يعرض لك كل شيء، فكنت أنت يومياً يعني تعرض لخيار انه تختار بين انه تكون انت نفسك وهويتك والشخص اللي انت جيت من عنده، او الشخصيه اللي انت جيت من عندها، والبلد اللي انت جيت من عنده، اخلاقياته.
0: حلو.
2: وبين انه تخلي هذه ورا ظهرك وتعيش على ثقافه الشيء اللي يعرض لك نفسك قدامه، والطمع اللي داخلك طمع انه تعيش تجرب في التجربه او افت شعور انت ما مجربه. هذا الشعور ممكن أكيد أنا جاي أحكي ثقافة مختلفة، ممكن يكون يعني إنه مثل ما يقولون تهمل كلام أهلك وتبقى لسهرة، أو مثلاً تجرب شيء معين، فهذه كانت كلها مثل ما يقولون challenging، يعني لك إنه أنت شنو حتسوي، شنو حتختار، فهذه خلتني حتى لاحقاً بالحياة كل تصرفات الناس او التجارب اللي مروها، اقول انه الانسان الله خلقه حر.
0: حلو.
2: ويعني ممكن اذا تبع مو الغريزه مالته، نسيت هالكلمه، يعني الطمع مالته، فحيكون يعني مقيد مثل
0: زين.
2: شلون مثلا عفوا مثل تخيل انه انت عندك حيوان وحاط له حبل، يصير مقيد للشيء اللي هو سواه بس
0: طيب
2: لانه صار عنده طمع لدقيقه او لشعور معين. فتعلمت بالحياه انه انت حر، الله خلقك حر، لا تخلي نفسك مقيد بشيء بس لانه ما قدرت تفكر شويه وتاخذ وقتك شويه. فهذه
0: زين.
2: هذه الصراحة اللي شفته من هذه التجربة، أحسها أكبر تجربة أو شيء مثل ما يقولون صعب مر بحياتي.
0: طيب شنو اللي يعني، طبعا انت الله يكون بعونك على فكره، مساله مو سهله. واحد يجي من بلد من الشرق الاوسط وبلد عربي وبلد يعني بتاريخ وحضاره وتفاصيل مختلفه تماما مثل العراق، الى انتقاله ثانيه الى العالم الثاني او الغرب الأمريكي، همينة مو الغرب الأوروبي.
2: صحيح.
0: يعني انتقال بالثقافات وبكل شيء. شنو اللي شفتي الشيء اللي يختلف وش تعلمتي؟
2: أول شيء كان صعب هو اللغة، إنه إحنا صحيح جانا ويانا لغة إنجليزية، بس الإنجليزية اللي نتعلمها بالعراق هي بريطانية. فكانت هذه أكثر شيء صعب. فأنت تخيل نفسك تريد بهذا العمر تريد تخلي الآخرين يعني مثل ما يقولون يكونون لطيفين وياك وكذا، وأنت ما عندك ذيك اللغة القوية، وبهذا العمر أنت لما تريد تكون أصدقاء شلون تكون أصدقاء إذا ما أنت تصير مثلهم أو غيرها؟ فأنت كل شيء مثل ما قلت لك يدفعك أنه أنت سوي كل شيء على مود تروح باتجاههم ومثلهم.
0: زين.
2: بنفس الوقت أكو شيء يقول لك لا أنا ما تربيت هالشكل.
0: حلو.
2: وما زال يعني بالحياة صدقني، حتى بالعمل بكل مكان الدنيا تعرض لك، مثلا تقول لك أنت إذا مثلا تجيب سيرة فلان بالسيء أو غيرها، أو مثلا تحط فلان بمشكلة طلعت
0: طيب.
2: على فد مشكلة عليه وتحطه بمشكلة، أنت حيرتفع شأنك بسهولة، حتحصل موقع أحسن وغيرها وغيرها. فإحنا يوميا الحياة تقول لنا تعال بسهولة، ترى أنت تقدر توصل للي تريده. وبنفس الوقت مثل ما قلت
0: شنو الاختلاف إيش شفتي؟ لمستي الاختلاف، شوف يعني نور لمست في الاختلاف بين الحياة في العراق وبين الحياة في الغرب الأمريكي
2: بالعراق. يعني والله ما أعرف شلون أحكي لك المشكلة، لما أحكي بوضوح صار الموضوع ما يعني ممكن يعني ما مناسب. بس مثلا بالعراق عندنا البنت بهذا العمر مثلا عمر 16-17 سنة، مثل ما يقولون حسب اللي أتذكره طبعا، أنه مسابقة بين بنات على منه يكون حياءها أكثر، منه اللي يكون مرتب وأنيق وهالكلام. هنا لا، الموضوع يختلف، منه اللي يعني أسرع وحدة تروح باتجاه العلاقة يعني المعرفة.
0: بالعراق
2: كل ما
0: بالعراق هواي الحمد لله، يعني إحنا الحمد لله محافظين على أشياء كلش حلوة.
2: نعم، في حين هنا يعني لا يعني ما أعرف شلون أشرح لك، بس مثلاً هذه نقطة إنه البنت لما تتأخر محافظتها على عذريتها هذا فتشي يعني مفاجئ، إنه شلون أنتوا اللي حد الآن وكذا. فيعني كلش اختلاف كلش كبير بالثقافة. هذه أول مثال طبعاً جاء على بالي أعتذر، بس هو هذه اللي مثلاً من الشغلات اللي كانت صدمة مثلاً إلي. فهو مجتمع نهائي يختلف، وثقافة تختلف وعاداته تختلف.
0: زين. بالنسبة للأصدقاء شنو شفت الفرق بين العلاقات الاجتماعية، الأصدقاء، الأهل، الأقارب؟ هم عندكم هناك يروحون على أقاربهم، ناس تتزاور ويا ناس لو لا؟
2: أكو بس نسبة قليلة، الناس اللي هي عندها التزام ديني اللي هم المسيحيين وغيرها عندهم هذا الشيء، يعني بينهم مثلا على الأقل سنة جمعة عائلية اللي بالأعياد مالتهم، بس ما عندهم هذا اللي إنه يعني مثلا اللي عندنا بالعراق اللي أنت دائما تشيك على أقاربك دائما تشوفهم، هذه ما موجودة. فصلة التواصل بيناتهم حتى لو موجود يعني يكون سطحي وجاف، ويعني مو مثل عندنا بالعراق.
0: نوراني كلش اشكرك وانتظرك على الساعة الثانية.
2: شكرا جزيلا. شكرا مهيمن.
0: يا هلا بنور ونورتي.
2: تسلم.
0: ويا هلا ورجعة ميمونة ان شاء الله. يا هلا بيك.

طبعا ذكر بالموضوع موقف صعب تعرضت له في حياتك او موقف صعب تعرضت له في حياتك وبالتالي انه استفادت او تعلمت من هذا الموقف. راح اروح الانتقاله الى الساعه الثانيه، خليكم يعني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد اف ام 91.5. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
3: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية للغالي عماد، مهندس عماد، لصوت الأخ والصديق الحبيب والراقي اللي أنا كلش أحبه وذواق بالعطور، خبل عماد حبيبي الله يعطيه الصحة والعافية، واتمنى له يوم إن شاء الله يكون حلو وبداية يوم جديد إن شاء الله. إحنا صبحنا على يوم الأربعاء. تحية لكل الأصدقاء، تحية لكل الأحباب. طبعا أيضا يمكن أنا صار فترة اللي سألوني على موضوع، حتى بالتعليقات عندي على موضوع البودكاست، إن شاء الله البودكاست هو راجع، لكن إحنا دنعت حلقات أنا وعموري، وإن شاء الله مع ضيوفنا الكرام أكيد، وإن شاء الله يا ربي فتشي حلو وينال إعجابكم. تحية لكل الأصدقاء. عندنا اتصال. ألو.
1: ألو
0: محمد حبيبي، شلونك؟
1: هلا استاذ مهيمن،
0: شو اخبارك امورك؟
1: شلونك عيوني
0: حبيبي محمد الورد؟
1: شو اخبارك عموري الذهب؟ شلونك
0: عموري ورد؟ عموري
1: يابا، من سمعت موضوع البرنامج والله يجي قلبي مرد، ورجعت 18 سنة لي ورا.
0: 16 سنة لي ورا.
1: 18 سنة استاذ مهيمن، بوبي سنتي رجع لي اياهن.
0: ايام 18 سنة.
1: اي والله موقف عمري كله ما انسى. هو بسبب يمكن حققت شويه من نجاحاتي.
0: شلون محمد تحكي لنا؟
1: والله احكي لك طبعا بكل صراحه، وانا حاكي قبل ويا سلطان.
0: نعم.
1: والله يا مهيمن شوف، تعرف بدايات الشباب وتضرب طيب. القميص اوتي والبنطلون الكسره وتكشخ وتضرب ركون
0: زين.
1: تعرفت على بنيه.
0: طيب
1: حلو. اول مره اطلع ويا بنيه، شنو الارتباك؟ فول
0: زين.
1: فول قاعد نتمشى بمنطقتنا وين اذا تندل اسواق نجات بالمنصور.
0: يمكن يعني اذا هسه تغيرت كلها. اي
1: شارع طويل هو، دي نتمشى بيه ومتونسين والله غيمة الدنيا ومطرت.
0: طيب
1: والله قمنا نركض. وعمر وعمر
0: اي والله صحيح.
1: والله وكرنا هيك بالمطار، ختنا جوا هيك سقيفه، شايف قبل بنايات تصير قدامها تطليعه سقيفه محلات. فقلت لها باع هاي الاجواء الحلوه وشون هيك مطر رومانسيه ولحظات عايشتها قبل
0: زين.
1: كانت باع لي قالت لا والله كل اللي اعرفهم عندهم سيارات. والله صدق هذا الموقف. حيثان باوعت على روحي صدوق.
0: هي هالرومانسية يا با. اي
1: شفتها وراح طلعت الانتين الكود مالتها 5 صفارة.
0: شون شنو
1: الكود مالتها؟ 5 صفارة.
0: يعني شنو؟ ما افتهمت
1: يعني. سهلة تاكسي.
0: لا احنا ما يعني بعيدين.
1: اي فوالله والنوى لفت منها، كان من يتلقاني ابو مصطفى.
0: ابو
1: تحياتنا له.
0: تحيات
1: ابو مصطفى البياتي. قال لي هاي شنو شو ما رايح للمدرسه؟ قلت له رايح عمي رايح للمدرسه. يا بقيت بس انت.
0: تحياتنا له.
1: اي والله فد موقف
0: بحياتي. بس زين هذا هذا الموقف، هذا
1: صدق غير. تدري ايش علمني هذا الموقف؟
0: ايش علمك؟ جديات.
1: اذا انت مو قد الشغله لا تفوت بيها.
0: حلو.
1: اذا انت ما تحسبها صح لا تفوت بيها، خليك قاعد وارضى بالعدك. لا تباع لي فوق رقبتك توجعك. صدق عدا الشقة. ألو ألو.
0: أي
1: ألو. أي استاذ.
0: أي نعم.
1: فأنت إذا مو قد الموقف لا تفوت بي. أي يعني يلا يا

0: عمار يقول ما ادري شنو. لا لا لا لا لا لا لا
1: بس هو مغزى عدد الطبقات
0: يعني
1: كوميديا مرات. اذا لحظه
0: هاي ترى
1: من انا والله راح انا بوقتها
0: بكافح بكافح
1: شغل 11 ساعه
0: والله عافيه عافيه بطل
1: اشتري سياره
0: بطل بطل يا بت انت يا با السيارة بهذه البلدان اللي عندكم كندا وامريكا سيارة ب 500 دولار تقدر تاخذها.
1: لا استاذ مهم انا قاعد احكي بوقت كان البيت اللي طابقه بابا برازيلي ما يتحكون.
0: اي صحيح طبعا طبعا طبعا وضع مختلف تماما. احكي
1: بوقت اي والله دا احكي لك بوقت كانت السوبر سيدان تتوسط حتى يجيبوا لك اياها تزف بيها ابن اخوك. 28 سنة
0: 28 علينا غير شارليكم
1: هذا حبيبي.
0: هلا هلا قلب عندنا اتصال لو
2: لا قبل ما حد يوقف لي
0: والله بعد محمد ذكر موقف قبل 28 سنه موقف صاحب
2: 18 سنه حجي ما تقول ايش فيك
0: ويانا مدينه خبر بعد شوف 28 سنه
2: 18 سنه حجي
0: 28 سنه تنطح سنه هي 8 هاي السنين تمر ما تبين ظفار ب 98
2: وانت ما تعرف تحكي.
0: لا محشوم
2: المشكلة الله يسلمك المشكلة أنا لو متزوج بعمر كان واحد بصفه هالسوالف ما ركيته مهمة بس ابتسمت بوجهه.
0: نعم
2: يا أخي هذا أسلوب الإهمال والابتسامة إذا قد يغث المقابل بس يضر.
0: هسه فديوم يعني فديوم راح نحكي على موضوع الأسلوب وطريقة التعامل هذه كلش مهمة للأمانة يعني
2: ضروري والله هذا هم يروح ودرس درس بحياتي صار أهلي دقة وياي دقة ما موقف
0: إيه سولف
2: إيه بس عيد
0: كان على زعل مع إيه
2: رحنا وصطنا وأنا قد دا أجر شقة ودا بتر هذا بالذهب صديق راح يبيع
0: طيب
2: والله تقول لي تعال أنت سمعت عندك الفلوس موضوع ما أرد أقوله بالبرنو عافي قلت له وقال بابا أمر ابنين خابرتش قالت ليش والله دقت مهمة أو ربوع والدنيا تمطر مثل ما قال محمد
0: فانتو مطر
2: هذا مساوي لا تغصي لا تغصي ماك شعر المهمة ايه
0: كلكم يحب كلهم يحب كل شيء
2: إذا ما حبين إبراهيم
0: حاجك مطر صيف ما بل اللي يمشون كل شيء ماكو
2: اسمع
0: والله العراقي شي رومانسية دقيقة لا بالعراقي شي رومانسية ومطر و
2: لا حبيبي بس دوقف انا رحت وعصبي الدنيا مطر رحت عصبي انا يعني مو رومانسي انت والله بعدك ما سمع القصه زين
0: غير رايح قاعد تخطب انت شنو؟
2: لا ما انا رحت بوحدي طالع عصبي اهلي يعني دقه وياي دقه ما حلوه
0: يعني هاي تدري هاي شنو هاي رايد لها باسل العزيز ما من يقول يمت الفرج يمت العمر
2: بعديش وصل قمص لجوزي
0: اي والله العظيم هاي لو محمد الرحال
2: اي
0: تاك
2: طيب
0: اللي تعلمته
2: اللي تعلمته بانه حجي الخذلان يجيك من اقرب الناس لك
0: الخذلان يجيك من اقرب الناس لك حلو
2: الخذلان الدقه بقولها حكمتك احلى من هيك
0: انت حبيبي
2: زين الدقه النيجاتيف تجيك من اقرب الناس لك
0: بس الحمد لله انه انت تعلمت هذا الاهم شيء
2: ميت.
0: الله يوفقك ان شاء الله وتحت كريمه اكيد وللاهل
2: وللوالد يا رب يرزقك الله
0: حبيبي
2: ورده
0: ورده

0: الله عليك يا الله. طبعا عندنا اتصال.
1: الو
0: الو يا هلا.
1: عليكم
0: وعام يا هلا.
1: بس لا راح يصير عندي ادمان.

0: مو؟
1: اي نعم اي نعم.
0: يا هلا بيك ومية
1: اليوم هلا. اليوم موضوعك يعني صدق يعني صدق يعني مسني يعني.
0: شلون بالله شلون حكينا؟
1: يعني احنا من جينا لامريكا تعرف يعني كمسلمة لابسة ربطة غير
0: زين،
1: فكلها تخوفك، انت ما تخافين تمشين بالشارع، انت ما ادري شيء، بالعكس ليش اخاف؟
0: طيب.
1: يعني هاي هويتي اني، هي هاي هويتي اعكسها بانه اني مسلمة هنا.
0: عافية عليك.
1: ليش اخاف؟ ما اخاف
0: والله. عافية.
1: يعني ياما وياما يقولون تمشين بالشارع ما تخافين احد يقتلك، اقول لهم ليش اخاف؟ بالعكس يعني اني شفت الناس الحمد لله يعني ناس طيبة، مو الكل يعني طيب. مو يعني اكو بيهم يعني كنت ما بصدق اكو عنصرية بصراحة.
0: نعم.
1: يعني بقيت الحمد بقيت ثابتة على ربطتي واحبها، احسها اني
0: الله
1: صية بلدي يعني احبها، يعني احب صراحة احب الربطة واتفنن يعني باللبس الحجاب وبالهاي وبكل مكان.
0: انا كلش يعني
1: يعني والله هي تعكس هويتنا يعني
0: الله.
1: صح نقول اكو صعوبة، هي ماكو صعوبة بقى نفسها هاي الصعوبة. بس بصراحة يعني انا اشتغلت بي 5 سنين، شفت مدراء مرة هواية مدراء بالعكس رام وال يعني يقدروني.
0: أجانب هم أجانب؟
1: أجانب كلهم أجانب زي. ويعرفون شيء كل شيء يعرفون، هم مو عبالك ما يعرفون، كل شيء يعرفون ويعني يعني يعني يحترمون ويقدروه يعني أكو يعني قلت لك مرة. فأنا ظليت بهذا الشغل 5 سنين شفت بيه يعني هواية أشياء.
0: نعم.
1: الله جيته والله من إجا من تغير المدير القديم إجا المدير الجديد يعني قلبي وجعني.
0: ليش؟
1: مرات إحنا عدنا فريسة يعني هيك وجد لي سبب تافه وبطلني. يعني شو يصير بك انت بهاي اللحظه؟ اكيد راح تظلم الدنيا بعينك وانت متعود على هذا الشغل صار لك 5 سنين تشتغل.
0: طبعا ومرتبه وضعك ومرتبه حياتك طبعا.
1: ويجيك يعني يقول لك انت هيك خلاص لحد هنا وكافي وانت بطلت، يعني ما اريد اذكر الاسباب بسبب تافه يعني ما مو فد شيء يسوى. بس انا حسيته بانه هو عنصر، لان اول ما اجى يسالني انت ليش ما تجين يسوون مرات ايفنت، انت ليش ما تجين تاكلين هذا الاكل؟ ما اكل هذا الشيء اني هيك ديانتي اني هيك ويستفسر حب يعني اني يعني حسان جدا عنصري.
0: طيب
1: فيعني فطلت بس يعني صدق اصعب
0: هذا الموقف
1: سوى كل يعني عندها نوع غينه والحقد اكو ناس لا بطلني يعني اني تهزهز عكس بالعكس قواني يعني هذا الشيء قواني
0: حلو.
1: يعني هذا الشيء لاني اعتز بعد بهوي مسلم
0: ليش
1: انفتح لك 100,000 باب والله العظيم
0: يا رب العالمين موجود بيبياتنا يقولون رب العالمين رب حاشا لله
1: يعني
0: طبعًا.
1: ربك ما يقطع بس هو البني ادم بشر
0: ورا هاي بعد هذه الوظيفه حصلت وظيفه
1: والله انكل مرضى الحمد لله
0: سيارتك الخاصة
1: مو سيارتك الشركة
0: شلون العفو؟ يعني عبالي شلون مثلا يعني يسوي له مشروع مثلا ياخذ مثلا السيارة يعني
1: لا لا
0: بس
1: لا
0: شركة
1: لا لا
0: هي
1: لا لا
0: تكون
1: شركة يعطونا جدول الصبح تروحون تودون يجيبون فلان من تودون مكان موعد فلان مكان هذا الموعد بفلان مكان فحبيت يعني يكون احسن اريح
0: زين بالله موقف طريف صار وياك وانت دا تنقلين احد المرضى
1: مرات شغل الراديو هم ما يفتهمون يبعون علي يظلون صافنين هاي شنو هاي الأغاني شنو هاي لأن أنا دائما أحب يعني صافنين علي هاي شنو يعني حتى يعني عادي هاي شنو فايت
0: زين طيب. أنا كلش أحييك كلش أشكرك
1: شكرا كان لي
0: يا هلا بشيء
1: هذا الموضوع الحلو
0: الله يسلمك

جديد. كل الناس هسه شوف على عمل 10 مرات 20 مرة يدور على شغل، الناس توقف وياه تنقهر عليه، يشوفوه يثابر فوه، لازم هو هو ما يوقف، لازم هو يطلع قبل، لازم هو اللي يبقى يحاول. فهي هيك. خلي اسمع من عموري، شوف شي سمعنا من انامل الحلوة وبعدها متواصلين.

آخر بأرقام الهواتف 07 7 0 7 8 0 2 1 1 1 1 1. صعب عبرته اشتازي عبرتي وتدرس موقف أو 9 6 4 0 0 100.

ليش موري؟ موري ما عنده ذوق على اساس. وصلين وياكم على 9-6-4-7-7-100 موقف صعب تعرضت او تعرضتي له في حياتك، بس تعلمتي من عنده درس كلش في الحياه. ما تواصل.

نتواصل وياكم. تحية لكل الأصدقاء وتحية لكل الأحباب. كل موقف نمر به ونتعلم من عنده، إذا كان إيجابي أو إذا كان سلبي. شكرا لكل الأصدقاء، شكرا لكل الأحباب، شكرا للجالية العراقية. واعذرونا عن أي يعني مرت مثلا حصان خاف تكون مثلا ممكن موضوع شوي يكون مثلا قوي أو كذا، لكن أكيد إن إحنا نريد نحافظ على حتى مثل ما يقول أدب الحوار. أكيد عندنا ناس يسمعونا، وعندنا كبار بسن يسمعونا، وعندنا أطفال يسمعونا، وعندنا بنات يسمعونا. أكيد نحافظ لازم، ونختار دائما. أنا أتمنى أركز على هذا الشيء، إنه أختار المفردة اللي أسوي فيها حتى ما أخدش حياة أي إنسان. أحب الحب إيه، بس ما أخدش حياة. أحب في البلد لكن بس ما أروح زايد ولا أمس أي شيء. هذا اللي إحنا دائما نقوله. شكرا عمر ثائر، شكرا جالي، شكرا أصدقائنا، شكرا محبينا. مهم لكم في الإعداد والتقديم. أترك الختام يا عمر في أمان الله.

0: شوي راجعين خليكم تواصلين شوي راجعين ماشي وياكم إنها الواحدة لتوقيت أرشيف أم
1: تريد إعلان مفيد وصلك أكيد وصلك والربح يضاعف والخير يزيد كل اشتغل أعلن على رشيد للإعلان على إذاعة رشيد وقناة رشيد الفضائية اطلع على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعكم رشيد وياكم
2: أديو رشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

عذرت على الخطا وسامحت غلطان وشكرت تصورت تلقالك انسان عشت عمرك عذاب والم وحاه تصبر بالصبر وتحمل جفاه تظل عايش وحيد وترتجي وصاله

صبرت وما طفت اليوم نارك مني ذاك صار اللي جرالك اهو مرتاح وانت شاغل البال ورضيت انت وقبلت بواقع الحال ياهو اللي مثل قلبك صفالة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.